0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: من ذاكرة الزمن،
13: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
12: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمارات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.

0: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة. أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
1: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
2: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا.
9: عيون الساهرة.
3: شكرا جنود الوطن.
10: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ننتقل.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: قولوا لهم، من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى، اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM، خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمع
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: شيخنا محمد، من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: في لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
4: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

ما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر،

فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أبو ظبي FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: شيخنا محمد، من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: شعار سموه الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: يا لعيب
2: بتيجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
1: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
2: ما شاء الله فتح لك أمور، تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
3: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
4: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
4: مسارات تريد أن نتبعها.
3: علينا أن نعد العدة،
4: وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
5: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
5: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
6: هذا شو قاعد يقول؟
7: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
6: يلا يلا قم.
5: هذا بلقى قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
5: وابتعد عنا.
4: هذا القيام.
5: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال.
5: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
8: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
9: أبوظبي FM

0: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: تتألق دولة الإمارات العربية المتحدة عند الحديث عن المستقبل، فهي دولة ذات رؤية مستقبلية وطموح مستمر، تخطو بخطواتها الثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكار، خصوصا مع قمة أبوظبي للبنية التحتية التي تعكس روحها الريادية وصياغة نماذج تنموية عالمية. رؤية الدولة تقوم على اقتصاد متنوع، مدن ذكية وبنية تحتية تنافس الأفضل عالميا، لتتحول الدولة وأبوظبي على وجه الخصوص مركز عالمي للحلول المستقبلية.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثير أبوظبي FM في برنامج استوديو واحد. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين. وكذلك لكل من حاب أن يتابعنا عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لهذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا أحمد العبيد لجاسم محمد علي السبت وشمة الزعابي، معاكم بإذن الله في هذا البرنامج اللي هدفه أكيد مصلحة الجميع ومصلحة هذا الوطن المبارك الطيب ومن يعيش عليه من مواطن ومقيم. استقبال ملاحظاتكم ومقترحاتكم وآراءكم ومواضيعكم منها الخاصة والعامة بالاتصال على 600-551-222 أو الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. مع رسائلكم النصية مستمعين نبدأ بإذن الله حلقتنا لليوم، وبدءا من مسجات أمس من بعد انتهاء حلقتنا. الموضوع طلب منحة دراسية للطالب إبراهيم أحمد، طالب طب في السنة الرابعة. طيب رقم تليفونك الله يحفظك عشان نتواصل معك. كذلك أحمد إبراهيم مساعدة الحصول على أوكي فيما يخص المنح الدراسية طالب طب. زين، هذا المسجد الثاني مع رقم التليفون إن شاء الله بنتواصل معك. عليكم السلام يا أم سلطان. طيب بنتواصل وياكم إن شاء الله يا أم سلطان، الله يعافي يا رب. مريم حياك الله يا مريم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وشكر خاص لبلدية أبوظبي التي لبت النداء وأسعدت سكان منطقة الوثبة، أسعدت الكبار قبل الأطفال بإنشاء حديقة عائلية متكاملة تضم منطقة جلوس واسترخاء ومناطق ألعاب ومنطقة لملعب كرة سلة. كل الشكر والتقدير على التواصل والاهتمام وتلبية الحاجات وعلى كل ما قمتم به في دولتنا الغالية. الحمد لله على نعمة الإمارات ونعمة أفضل قادة في العالم. شكرا لك يا مريم، ويزاهم الله خير البلدية على الاستجابة وكذلك تلبية احتياجات سواء سكان منطقة الوثبة أو غيرها كذلك من المناطق. يعني في النهاية احنا دائما نقول سواء برنامج استوديو واحد أو غيرها من الجهات والأماكن اللي موجودة في دولتنا الحبيبة، نحن مكملين لبعض ونحن دائما نتعاون ونتكاتف حتى نصل ونرتقي بإذن الله بهذه الدولة إلى المراتب العليا، وهي كذلك ولله الحمد والمنة والفضل، ولكن السعي لابد أن يكون دائما مستمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو أحمد. طيب نتواصل وياك يا أبو أحمد بإذن الله على خير ومحبة. طيب عندنا إن شاء الله اليوم ثلاث لقاءات. اللقاء الأول مع الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع. بنتكلم بإذن الله عن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم ودورها في تعزيز الأثر المجتمعي. كذلك اللقاء الثاني بإذن الله راح نتكلم عن القولون واكتشاف الأسباب والحلول مع الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن النعيمي، طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمدينة طحنون بن محمد الطبية صحة. وكذلك اللقاء الثالث بإذن الله الساعة 10:45 مشاركة دائرة البلديات والنقل في قمة أبوظبي للبنية التحتية مع المهندسة مريم الزعابي مصمم عمراني مركز التخطيط العمراني والتراخيص بدائرة البلديات والنقل. طيب عندنا كذلك ردود فيما يخص ملاحظات بعض الأخوة. ملاحظة الأخ محمد إبراهيم وكذلك عبد الله ناصر فيما يخص طيب نشوف ردود فاب، جزاهم الله خير بنك أبوظبي الأول.

0: فيما يخص ملاحظة عبد الله، قمنا بمراجعة الملاحظة وتواصلنا مع العميل لإبلاغه بالحل المناسب. طيب، هناك يعني بعض التفاصيل اللي يعني ما من بينهم، جزاهم الله خير. كذلك ملاحظة الأخ محمد، حياك الله. كذلك تم التواصل مع العميل لإبلاغه بالحل المناسب، وفيما يلي التفاصيل، تفاصيل الملاحظات والحل الذي توصلنا إليه. جزاكم الله خير، وأكيد تم التواصل مع الإخوان اللي أرسلوا ملاحظاتهم عند فاب بنك أبوظبي الأول، وشكرا بنك أبوظبي الأول على الرد وسرعة الاستجابة للإخوان اللي يقدمون ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال برنامج استوديو واحد. طيب، حاضر إن شاء الله. طيب، نذكركم مستمعينا دائما بأرقام التواصل، وإحنا أكيد موجودين حتى نستقبل مكالماتكم ورسائلكم النصية والبريد الإلكتروني كذلك على 655-1222 و الاسمس على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، أوكي، نعم. طيب إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خبرتكم من قبل بخصوص الدعم. طيب، بنتواصل وياكم إن شاء الله. أختي فاطمة، هذا عبر البريد الإلكتروني، بنتواصل وياكم إن شاء الله. وليهم بإذن الله الأمور طيبة. طيب، إلى حين ترتيب وتنسيق المكالمة الأولى واللقاء الأول بإذن الله موجود. أوكي، طيب، خلونا مستمعين، احنا معانا هاتفيا اللقاء الأول مع سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع. حياك الله سعادتك.
1: الله يحييكم، صبحكم الله بالخير والسرور.
0: بالنور والسرور، حياكم الله، نورتوا برنامج استوديو واحد، الله يحفظكم.
1: مشكورين على هذه الاستضافة.
0: سعادتك، بداية نود، احنا بنتكلم اليوم ان شاء الله عن جائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم ودورها في تعزيز الأثر المجتمعي. فبداية نبا التعريف بجائزة أبو ظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم والأهداف، أهداف هذه الجائزة ومحاورها والدور اللي تسعى لتحقيقه على مستوى الإمارة.
1: بإذن الله، جائزة دمج هي طبعا إحدى مخرجات استراتيجية أبو ظبي لأصحاب الهمم، وتم إطلاقها برعاية كريمة من الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي حفظه الله. تركز الجائزة على 3 محاور رئيسية: المحور الأول الخدمات الدامجة، المحور الثاني التوظيف الدامج، والمحور الثالث اللي تركز عليه جائزة الدمج هي إمكانية الوصول. ونقصد بإمكانية الوصول طبعا الوصول من ناحية البيئة أو البنية التحتية حق الأماكن والجهات، ونقصد أيضا إمكانية الوصول من ناحية الجهوزية، من ناحية القنوات الرقمية ومن ناحية التكنولوجيا. تستهدف الجائزة لتكريم الجهات الحكومية والجهات التي تنتمي للقطاع الخاص والقطاع الثالث، وتغطي قطاعات حيوية كثيرة مثل التعليم والصحة والسياحة، النقل والتنقل. وطبعا نستهدف الجهات التي تقدم نماذج وممارسات دامجة تنعكس بشكل مباشر على دمج أصحاب الهمم من خلال المحاور السابقة اللي ذكرتها.
0: نعم، أبرز المعايير اللي تم اعتمادها في تقييم الجهات المشاركة.
1: طبعا جائزة الدمج ممكن خلينا نقول تعتبر من الجوائز الأولى من نوعها اللي تركز على دمج أصحاب الهمم في كافة الجهات. اعتمدنا فيها على إطار تقييم مؤسسي متكامل يستند على أفضل الممارسات العالمية. على سبيل المثال استندنا على مرجعيات دولية مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، استندنا على معايير التصميم الشامل، وفي نفس الوقت وأمنا مع المعايير والتشريعات والسياسات الوطنية الموجودة عندنا في دولة الإمارات. بلغ عدد الجهات اللي أبدت رغبتها في المشاركة يوم أطلقنا هذه الجائزة في بداية سنة 2026 تقريبا 372. عدد الطلبات المؤهلة للجائزة 134، وتم اعتماد 64 جهة للتقييم الميداني. يمكن أعطي نبذة بسيطة عن رحلة التقييم. طبعا التقييم بدأ من التحقق من استيفاء الجهات للشروط والمتطلبات الأساسية للمشاركة. قدموا الجهات عبر عنا خلنا نقول بلاتفورم أو منصة للتقديم، تأكدنا أول شيء أنهم مستوفين لشروط التقديم، ثم تأكدنا من الأدلة والوثائق المطلوبة. كان في تقييم مكتبي، ومن بعدها الفريق المختص نزل للتقييم الميداني عشان يتأكد من ناحية التوظيف الدامج والخدمات الدامجة، أو حتى يتأكد من وجود البيئة الدامجة.
0: نعم. كيف يساهم الالتزام بهذه المعايير في تحسين سياسات وممارسات الدمج؟
1: يمكن إذا نبسطها اليوم، الالتزام بهاي المعايير في نهاية اليوم الأسر خلنا نقول والأشخاص من ذوي الإعاقة وأصحاب المهم يطلعون إلى وجود تلبية احتياجات احتياجاتهم. فالالتزام في هذه المعايير بيساعد على تلبية احتياجات أصحاب الهمم في مختلف القطاعات من خلال توفير خدمات دامجة تتناسب مع مختلف إعاقاتهم، وبعد توفير بيئة مهيئة لهم. من أبرز الأمثلة على ممارسات الدمج اللي تعززها المعايير اللي تركز عليها هذه الجائزة، تطوير مرافق ومداخل مهيئة وفق معايير الوصول الشامل. مثال ثاني، توفير مواقع إلكترونية وخدمات رقمية متوافقة مع معايير النفاذ الرقمي وتتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات. مثال آخر وبسيط، اعتماد سياسات توظيف دامجة، ترتيبات تيسيرية للموظفين على سبيل المثال، وجود تدريب الموظفين على لغة الإشارة. يعني عندنا إعاقات مختلفة، فلابد أن يكون في عندنا سياسات توظيف دامجة تتناسب مع مختلف أنواع العلاقات، مثل تدريب الموظفين على لغة الإشارة وغيرها. أيضا على سبيل المثال أبليكيشن تتناسب مع الأشخاص اللي ما يسمعون. فهناك كثير من التكنولوجيا والأبليكيشن اللي المفروض تكون جزء أصيل من سياسات هذه الجهات.
0: نعم. ختاما سعادتك، كيف تدعم الجائزة تحول المؤسسين نحو نماذج أكثر دمج واستدامة في مختلف القطاعات؟
1: يمكن اليوم نحن نعتبر هذه الجائزة أحد الأدوات اللي تحفز الجهات على تبني السياسات والممارسات الدامجة، تبني الابتكارات مثل ما ذكرت اللي تشجع على دمج أصحاب الهمم. الجائزة دوريتها كل سنتين، فهي تعطي فرصة حق الجهات أنها تعمل على خلينا نقول تعزيز ثقافة الدمج من خلال السياسات من خلال الممارسات. فهي محفزة لمشاركة هذه الجهات في الدورات القادمة ليتم تكليل جهودها خلينا نقول كجهات ونماذج رائدة في دمج أصحاب الهمم.
0: سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع، شكرا لك سعادتك.
1: العفو.
2: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: الوهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

قمة إيكونومي ميدل إيست تعود إلى أبوظبي بنسختها الثالثة، هذا ما أعلنته إيكونومي ميدل إيست عن عودة الحدث الاقتصادي الأبرز، قمة إيكونومي ميدل إيست 2026 التي تنعقد بالشراكة مع أبوظبي العالمي ADGM. تأتي النسخة الثالثة من الحدث لترسيخ مكانة القمة كمنصة رائدة في صياغة الحوار التنموي وملتقى رفيع المستوى يجمع نخبة من الوزراء وصناع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الفكر في القطاع الخاص لمناقشة واستشراف الأولويات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية. طبعا يستضيف فندق روزوود أبوظبي في أبوظبي يوم 21 مايو الجاري بإذن الله، يعني بعد أسبوع تقريبا، فعاليات القمة تحت شعار اقتصاد الغد، دولة الإمارات تبرز أقوى، وسط توقعات بحضور أكثر من 1500 مشارك ومشاركة نخبة من المتحدثين الذين يمثلون مراكز صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص. تتطلع نسخة هذا العام إلى مناقشة موضوعات جوهرية ذات أثر ملموس في قطاعات استراتيجية مثل الاقتصاد، الاستثمار والتجارة والخدمات المصرفية والتمويل، بالإضافة إلى الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة والعقارات وقطاع التنقل. كذلك يسلط البرنامج الضوء على المحركات الرئيسة التي تقود مرحلة النمو المقبلة لدولة الإمارات، بدءا من تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات العالمية وصولا إلى تسريع التحول الرقمي وبناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، كما يستعرض مستقبل القطاع المالي وتقنيات التنقل الذاتي وحلول الطاقة المستدامة. طيب، أبوظبي تسرع مشاريع البنية التحتية والجسور باستثمارات تتجاوز 50 مليار درهم. أكد المهندس ميسرة محمود سالم عيد المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ مشاريع نوعية تعزز جودة الحياة وترسخ مكانتها واحدة من أفضل المدن عالميا في البنية التحتية والتنمية الحضرية المستدامة، مشيرا إلى أن المركز يدير حاليا محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 209 مليارات درهم، تضم أكثر من 500 مشروع حيوي في مختلف القطاعات تشمل إسكان المواطنين والمدارس والمستشفيات والمتاحف والطرق والمشاريع الفندقية. طبعا أوضح في تصريحات للصحفيين على هامش قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026 أن المحفظة الجديدة اللي تم الإعلان عنها بقيمة 55 مليار درهم أول أمس تمثل جزء من منظومة المشاريع التنموية الشاملة اللي تشهدها الإمارة. وكذلك فيما يتعلق بمشاريع الجسور والربط المروري، كشف مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن تنفيذ حزمة مشاريع استراتيجية خلال السنوات المقبلة بإذن الله،

0: تحط جزيرة أبوظبي بعدد من المناطق والجزر الحيوية باستثمارات تتراوح بين 40 و 50 مليار درهم، تشمل مشاريع لربط جزيرة أبوظبي بمنطقة الحديريات وإنشاء جسور جديدة بين الباهية وجزيرة ياس، إلى جانب تطوير شبكة الطرق الرابطة بين أبوظبي ودبي والعين كذلك. طيب عندنا بعد يطول لي بعماركم، ما شاء الله تبارك الله، الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. هذا ما أعلنته مؤسسة الإمارات للدواء مستمعينا عن اعتماد دواء مبتكر لارتفاع ضغط الدم، والذي يحتوي على مواد فعالة ويستخدم بتركيزة 1 ml أو 2 ml جرام كخيار علاجي إضافي، إلى جانب الأدوية الخافضة للضغط لدى المرضى الذين لا يتمكنون من السيطرة على مستويات ضغط الدم لديهم بشكل كافي. تعد الإمارات أول دولة على مستوى العالم تمنح الموافقة لهذا العلاج، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتوفير وتسريع إتاحة الابتكارات الدوائية وتمكين تبنيها ضمن أطر تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتسرع اعتماد العلاجات النوعية بما يواكب تطورات القطاع ويعزز كفاءة الرعاية الدوائية، خاصة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية. طبعا يساعد الدواء على خفض ضغط الدم من خلال تثبيط إنزيم مسؤول عن إنتاج هرمون الألدوستيرون في الجسم، مما يوفر مقاربة علاجية تستهدف الأسباب الجذرية للحالة، خاصة لدى المرضى اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير مسيطر عليه بالرغم من تلقيهم العلاجات التقليدية. طيب إطلاق كذلك مصنع الإمارات السبراني لتعزيز الريادة الرقمية للدولة. أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع شركة سيبكس القابضة عن إطلاق مصنع الإمارات السبراني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السبرانية. يأتي هذا المشروع في ظل التطور المتسارع للتهديدات السبرانية من حيث الحجم والتعقيد، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، سواء اللي تستهدف المؤسسات أو الأفراد. أكد مجلس الأمن السبراني أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800,000 هجوم سبراني يوميا، ما يعكس الحاجة لتعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع. الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات يقول بأن إطلاق مصنع الإمارات السبراني يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الدولة نحو تعزيز ريادتها في قطاع الأمن السبراني وترسيخ مكانتها مركز عالمي للأمن السبراني المتقدم وقوة رقمية فاعلة تسهم في تشكيل مستقبل هذا القطاع. والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. ومعانا مستمعينا هاتفيا الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن النعيمي، طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمدينة طحنون بن محمد الطبية. صحة، حياك الله دكتور.
1: حياك الله، الله يحفظك. يا مرحبا،
0: يا مرحبا بك يا دكتور عبد العزيز. دكتور، اليوم احنا نتكلم عن القولون بشكل عام والأسباب والحلول بإذن الله اللي يواجهها خلنا نقول المرضى أو المصابين ببعض الأشياء اللي تخص القولون. بداية، شو هو القولون العصبي دكتور؟
1: حقيقة القولون العصبي هو اضطراب وظيفي احنا عندنا في الجهاز الهضمي. لما نقول اضطراب وظيفي بمعنى ان الفحوصات، المناظير، الاشعاعات غالبا ما تكون طبيعية، ولكن طريقة عمل الأمعاء في هالحالة تكون مضطربة او اكثر حساسية متحسسة يعني من الطبيعي. ومن اشهر الاعراض عندنا اللي نشوفها في القولون العصبي اللي هي الآلام، تقلصات في البطن، بعض الأحيان بعض المرضى يكون عندهم انتفاخات أو غازات. تختلف أيضا الأعراض بين إمساك أو إسهال، أو بعض الأحيان يعني يتناوبون على المريض في دورات من الإمساك ودورات من الإسهال. وهو عندنا يعني مرض شائع، لكن الحمد لله أنه مش خطير. لكن مشكلة أنه يأثر بشكل كبير

0: على راحة المريض ونمط حياته اليومية.
1: نعم. لو نتكلم دكتور حين ممكن احنا نعرف بعض الأعراض اللي تفضلت فيها دكتور، لكن شو الأسباب اللي أدت إلى هذا الخلل في القولون العصبي؟ في سبب واضح ولا في عدة أسباب ممكن الإنسان يتجنبها؟ وهل هناك علاقة بين الجهاز الهضمي والدماغ؟
0: حتى الآن ما في سبب واضح يعني مفسر علميا لأسباب القولون العصبي.
1: نعم.
0: لكن في عوامل متداخلة مع بعضها، منها اضطراب حركة الأمعاء، بعض الأحيان زيادة تحسس الجهاز الهضمي لبعض الأشياء.
1: نعم.
0: التوتر والضغوطات النفسية، بعض أنواع الأكل، وأيضا حديثا في الدراسات الجديدة دخلوا موضوع اضطراب بكتيريا الأمعاء اللي هي ما يسمى الميكروبيوتا في الأمعاء، وقالوا أن هي لدخل أيضا في اضطرابات القولون العصبي. إذا نحن نبغي نعرف شو هي الميكروبيوتا، يعني المصطلح اللي قلته أنا،
1: نعم،
0: البكتيريا النافعة والكائنات الدقيقة الطبيعية الموجودة في الأمعاء، واللي هي عادة تساعد في الهضم، تنظيم المناعة وتقليل الالتهابات.
1: نعم.
0: وأيضا دراسات جديدة قالت أن اختلالها التوازن في البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء قد يكون لها دور في ظهور أعراض القولون العصبي.
1: نعم. هل هناك علاقة دكتور بين الجهاز الهضمي والدماغ؟ يقولون الجهاز الهضمي هو الدماغ الثاني للإنسان.
0: أكيد، يعني هناك تواصل مباشر بين الدماغ والأمعاء، اللي نحن نسميه في الطب محور الدماغ والأمعاء.
1: نعم.
0: وهذا المحور يعني الأشياء اللي تزيد أو تحفز اضطراب هذا المحور اللي هو التوتر النفسي. بعض الأحيان اضطرابات الجهاز الهضمي نفسه تؤدي إلى تغير في المزاج والقلق، وعشان كذا نحن نشوف بعض الأعراض هذه تزيد في وقت مثل أوقات الامتحانات، ضغوطات العمل.
1: صحيح.
0: إذا كان في قلة في النوم أو الشخص يواجه مشاكل نفسية.
1: نعم.
0: بس ما يعني هذا أن نحن نقول القولون العصبي هو مرض نفسي.
1: نعم.
0: وليس عضوي، بل هو تداخل بين الجهاز الهضمي والأعصاب والعوامل النفسية والميكروبيوتا، فهو مجموعة تداخلات مع بعضها.
1: نعم. الأعراض الشائعة فقط اللي ذكرتها دكتور، ولا ممكن هناك أعراض قد لا تكون لها علاقة مثلا في هذا المركز او في هذا المكان او في هذا الجهة تحديدا؟
0: طبعا نحن لما نذكر الاعراض نذكر اعراض شائعة.
1: نعم.
0: مثل اللي ذكرته سابقا، الالم، تقلصات البطن، انتفاخ الغازات، الامساك، الاسهال.
1: نعم.
0: بعض الاحيان حتى تغير في عدد مرات الذهاب الى الحمام، او حتى الشعور بعدم الراحة بعد الاكل. في اعراض خارجة عن الجهاز الهضمي قد تكون مصاحبة لمشاكل الجهاز الهضمي.
1: نعم.
0: مثل اللي هي نحن ما نسميها مشاكل الجهاز الهضمي الوظيفية، يحتاج أن اللقمة عالقة في المري، بعض الأحيان اضطراب في ضربات القلب، آلام غير مفسرة طبيا في الجسم، إحساس بالإرهاق والتعب.
1: نعم.
0: هي أعراض خارجة عن الجهاز الهضمي لكن مرتبطة ارتباط وثيق بالقولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي الوظيفية.
1: نعم. إذن المحفزات اللي تزيد هذا الأعراض، أعراض القولون دكتور، مثل ما تفضلت مثلا عند الطلاب مثلا وقت الامتحانات، أو مثلا أنت تمر بضغوطات مثلا بالعمل أو غيرها من الأمور هذه، صحيح؟ أو الأكلات، تحسس من بعض الأطعمة.
0: صحيح.
1: في غيرها دكتور؟
0: في إذا ذكرنا أنت مثلا الأطعمة الشائعة اللي ذكرتها، مثلا في المقليات، الدهون، البهارات، القهوة، وأي أطعمة منبهة تحتوي على الكافيين أو تحتوي على مواد منبهة.
1: نعم.
0: أيضا المشروبات الغازية، بعض الناس أيضا يتحسسون من منتجات الحليب التي تحتوي على اللاكتوز.
1: نعم.
0: والبقوليات، بعض أنواعها. طبعا لما نذكر هاي الأشياء مش كل حد راح تستوي لأعراض، أو كل حد عنده قولون عصبي راح تستوي الأعراض إذا أكل هذه الأكلات، لكن يختلف من شخص لآخر.
1: نعم.
0: المحفزات الثانية اللي أنت أيضا ذكرتها اللي هو التوتر النفسي.

0: علاقة. وأيضا في شيء الناس ما ينتبهوا له خصوصا مع نمط الحياة الجديدة اللي هو اضطراب النوم ونمط الحياة مثل السهر وعدم انتظام الوجبات. أو بعض الأحيان الناس اللي يداومون بدوام شفتات ممكن هذا أيضا يهيج عندهم القولون العصبي.
1: نعم دكتور، احنا دائما نعرف الوقاية خير من العلاج، هل العلاج وإدارة الأعراض تكون من خلال أدوية معينة مثلا يعطيها الدكتور للمريض، أو أنه يقي نفسه من تجنب بعض الأشياء اللي تسبب له هذه الأعراض؟
0: نحن عندنا لما نتكلم عن علاج القولون العصبي نتكلم كيف يتم العلاج وإدارة الأعراض.
1: نعم.
0: وهذا الشيء يعتمد على نوع الأعراض وشدتها. من الأشياء اللي نحن يجب ننصح المريض فيها اللي هو تعديل نمط الحياة، تنظيم النوم، ممارسة الرياضة، أي طرق لتقليل التوتر، كثرة شرب الماء، أيضا تعديل الغذاء ومعرفة الأطعمة التي تهيج القولون. بعض المرضى ممكن يستفيدون في نظام غذائي نحن نسميه low food map diet، أو هو بالعربي النظام الغذائي منخفض السكريات القابلة للتخمر. وهو نظام يساعد في تقليل الغازات والانتفاخ عند بعض المرضى.
1: نعم.
0: الحين هذا بالنسبة لتعديل نمط الحياة، لكن أيضا إذا الحالة شوي شدت ممكن بعض الأحيان نستخدم أدوية تقلصات إذا الشخص يعاني من إمساك أدوية إمساك أو أدوية الإسهال.
1: نعم.
0: بالنسبة لكثير من الناس يسألون عن اللي هو البروبيوتيك. حاليا الدراسات ما في دراسات علمية مثبتة في فعالية البروبيوتيك في هالجانب.
1: نعم.
0: هذه يعني نمط سريع عن الأشياء اللي ممكن نحن نسويها في علاج القولون العصبي.
1: نعم. ختاما دكتور، ممكن متى يبدأ المريض بمراجعة الطبيب؟
0: طبعا من الأشياء اللي نحن ننبه المرضى لها اللي نسميها الريد فلاج أو العلامات الحمراء التي تستدعي أن الشخص يراجع الطبيب بسرعة، منها نزول دم مع البراز أو فقدان وزن غير مبرر.
1: نعم.
0: إذا الشخص لاحظ عند فحوصات الدورية وجود فقر دم، أو إذا بدت أعراضه تؤدي إلى أن توقظ من النوم، إذا كان يحس بحرارة مستمرة، أو إذا بدت هذه الأعراض كلها في سن عالميا كانت سن سابقا 50، نحن في الإمارات ناخذ بسن 40.
1: نعم.
0: أو طبعا إذا كانت في مشاكل أخرى تحتاج إلى فحوصات إضافية يعني.
1: نعم. الله يعافينا ويعافيكم دكتور، ويزاكم الله خير على هذه المعلومات الثرية أمانة.
0: شكرا، جزاك الله خير على هذه
1: الاستضافة. الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية. الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن النعيمي، طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمدينة طحنون بن محمد الطبية. صحة.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: معنا مستمعينا المهندسة مريم الزعابي، مصمم عمراني، مركز التخطيط العمراني والتراخيص بدائرة البلديات والنقل. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم، شكرا على الاستضافة.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج استوديو واحد. اليوم أستاذة مريم احنا قاعدين نتكلم عن مشاركة دائرة البلديات والنقل في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026. لو نتكلم بداية أستاذة مريم، مشاريع التخطيط الذكي اللي تستعرضها الدائرة خلال قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026.
1: احنا المشاريع احنا قاعدين نركز على مشروعين من مشاريع التخطيط الذكي في الدائرة، هم منصة نب ومشروع مستقبلنا الهولوغرافي. هالمشاريع ساعدنا نطور طريقة التخطيط العمراني في أبوظبي باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الذكية.
0: إنزين، لو نتكلم عن المشروع اللي تفضلتي فيه، مستقبلنا الهولوغرافي للتصميم العمراني والمعماري، لو تعطينا تفاصيله.
1: مستقبلنا الهولوغرافي عبارة عن تجربة تفاعلية تخلينا نشوف المشاريع والمخططات العمرانية بشكل أوضح قبل التنفيذ. يعني نقدر نتخيل شكل المنطقة وتجربة الناس فيها قبل ما نبدأ التنفيذ. وهالمشروع يساعدنا نراجع تفاصيل مهمة مثل حجم المباني، المساحة العامة، حركة المشاة، وحتى الإحساس العام بالمكان، ويعطينا فرصة نجرب أكثر من خيار تصميم ونقارن بينهم قبل اعتماد أي فكرة.
0: نعم، شو عن منصة نبض وأهمية استخدام تقنيات التوأم الرقمي؟
1: منصة نبض تعتبر نموذج رقمي حي بإمارة أبوظبي باستخدام تقنية التوأم الرقمي. وهذه المنصة تجمع بيانات وأنظمة مختلفة في مكان واحد، وتعطينا صورة مباشرة ومتكاملة عن الإمارة. من خلالها نقدر نتابع مؤشرات جودة الحياة ومؤشرات المدن الذكية، وهذا يساعدنا ناخذ قرارات أسرع وأذكى بناء على البيانات.
0: نعم، المهندسة مريم الزعابي، مصمم عمراني بمركز التخطيط العمراني والتراخيص بدائرة البلديات والنقل، شكرا.

0: شكرا لك.
1: مشكورين
0: يعطيك العافية. نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. احنا هنا موجودين مستمعينا لاستقبال مواضيعكم ومقترحاتكم وأراءكم وملاحظاتكم جميعها الخاصة منها والعامة اللي تخصكم أو اللي تشوفونها ممكن خلال يومكم في أماكن عامة أو في جهات أنتوا رحتوا لها أو غيرها من الأشياء العامة، تقدرون تتواصلون فيها معانا وبإذن الله سواء من مقترح أو ملاحظة أو موضوع أو رأي أنه يصل إلى الجهة المعنية من خلال برنامج استوديو واحد. ولكن نذكركم مستمعينا بأن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني يرجى منكم فقط إرسال الموضوع بشكل مختصر و ذكر الرقم مع الاسم حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. أبو ظبي للزراعة تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي. أكدت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها الراسخ بحماية صحة النبات وتعزيز استدامة القطاع الزراعي في إمارة أبو ظبي من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات اللي تستند إلى أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مكافحة الآفات والأمراض النباتية وبالأخص آفات النخيل اللي تعد من التحديات الأكثر تأثيراً على الإنتاج الزراعي وجودة التمور. أوضحت الهيئة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لصحة النبات اللي صادف 12 من مايو اللي هو يوم أمس، يقام هذا العام تحت شعار الأمن الحيوي للنباتات من أجل الأمن الغذائي، أن شعار هذا العام يسلط الضوء على الأمن الحيوي باعتباره خط الدفاع الأول لحماية الأنظمة الغذائية، ومؤكدة كذلك أن حماية النباتات خطوة استباقية لضمان الزراعة المستدامة وتحسين الإنتاجية الزراعية. وتماشيا مع نهج الصحة الواحدة أطلقت كذلك الهيئة برنامج متكامل للكشف المبكر عن الأمراض والآفات الزراعية يعتمد على منظومة رصد وإنذار مبكر وتقييم مخاطر، إضافة إلى رفع كفاءة فرق التفتيش والإرشاد الزراعي، وهذا كله يعزز قدرة الإنتاج المحلي على مواجهة التحديات المناخية والبيولوجية. وتطبق الهيئة برنامج متكامل لإدارة آفات النخيل يعد من أكثر البرامج تقدما وفاعلية على مستوى المنطقة، ويهدف إلى حماية شجرة النخيل وتعزيز إنتاجيتها عبر منظومة تجمع بين الرصد المبكر والمكافحة المستدامة والتدخلات الدقيقة الفنية الدقيقة. نعم، ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عدد من موظفي قطارات الاتحاد ويطلع على مستجدات مشاريع الشراكة أو الشركة وخططها المستقبلية. وهذا الخبر مستمعينا في يوم 11 من مايو أول أمس، التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد وعددا من القيادات التنفيذية والموظفين في الشركة في قصر الوطن بأبوظبي. اطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب وعلى الخطط المستقبلية للشركة خلال السنوات المقبلة بما يشمل توسيع منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين مختلف إمارات الدولة ودعم تطلعات الإمارات في قطاع النقل المستدام. كما استمع سموه إلى شرح مفصل حول التجهيزات والاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع قطار الركاب المرتقب اللي سيجري تشغيله خلال العام الجاري بإذن الله. أبو ظبي للإسكان تسلط الضوء على 14 مشروع سكني. تشارك هيئة أبو ظبي للإسكان مستمعينا في معرض قمة أبو ظبي للبنية التحتية اللي انطلق أمس وحتى 14 من مايو حتى يوم غد بإذن الله في مركز أدنك أبوظبي تحت شعار التطور الحضري رؤية جديدة للمدن ومفهوم جديد لحياتنا، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمطورين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف استعراض أحدث مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني المستدام في الإمارة. تسلط الهيئة خلال مشاركتها على 14 مشروع سكني متكامل تعمل على تطويرها في مدينة أبوظبي ومنطقة العين والظفرة كذلك، اللي تضم مختلف المرافق الخدمية بما يعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري للمواطنين ويواكب النهضة العمرانية والتنموية اللي تشهدها الإمارة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. انزين،

0: معانا مستمعينا هاتفيا مشاركة الأخت مريم. حياك الله يا مريم.
1: هلا أخوي.
0: أهلا وسهلا حياك الله.
1: أهلا.
0: تفضلي طالع مرج.
1: سلمك يا رب.
0: تفضلي.
1: نعم أنا بس كنت حابة أوجه كلمة شكر حق دائرة البلديات والنقل عن طريق إذاعتكم الكريمة لتلبيتهم النداء، ما قصروا صراحة.
0: أنت اللي أرسلتي المسج؟
1: هي نعم أنا اللي
0: أرسلت المسج. نعم تفضلي.
1: جزاك الله نور. فإحنا تواصلنا معاكم من فترة على أساس أنه كان عندنا طلب اللي هو إنشاء حدائق ترفيهية حق الأطفال والعائلات في منطقة الوتبة لأنها كانت مفتقرة حق هذا الشيء. وما شاء الله تبارك الرحمن تواصلوا معاي أبدوا اهتمامهم وطرشوا فريق على أساس أنهم يدرسون المنطقة، والحمد لله يعني الحين في حديقة عندنا على وشك خلاص إن الافتتاح إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: والله ما تتخيلون يعني صراحة فرحة أهل المنطقة و والكبار قبل اليهال صراحة فرحانين بهاي المنطقة اللي هي بتكون يعني تضم عائلة وتضم اليهال بدل ما هم مركزين على الإلكترونيات أو أنهم يلعبون في مناطق غير مخصصة يعني للعب. الحين صار عندهم منطقة تجمعهم آمنة فيها رجل الأمن سيكوريتي موجود.
0: ما شاء الله. تم الافتتاح أختي مريم ولا؟
1: والله هي يعني
0: على وشك
1: الافتتاح، وفي طلب صراحة أتمنى لو يكون في افتتاح من ما يحضرني اسمهم صراحة، هم في ما شاء الله فريق مميز دائما لإسعاد الشعب اللي هم ما أتذكر صراحة اسمهم
0: اللي تواصلوا معاكم.
1: لا في فئة من يعني مسوين ما يحضرني صراحة حين اسمهم، بس دائما يسوون في الحدائق مثل فعاليات افتتاح ما شاء الله في كل المناسبات هم متواجدين التواجد البلدي.
0: نعم
1: فيعني صراحة بيكونوا مشكورين إذا سوونا هني فعالية وأحيوا هذه المنطقة، ولكن كل الشكر لكم. نعم. إذاعتكم أنها تنقل صوتنا تنقل طلباتنا أي شيء إحنا نباع عن طريقكم أنتوا نقدر نوصل حق كل الجهات.
0: أختي مريم هذا البرنامج موجود لكم أنتوا، أنا دائما أقول في المقدمة وفي الختام هني فريق برنامج استوديو واحد في شبكة أبوظبي الإذاعية شبكة أبوظبي الإعلام، إحنا موجودين لنكون حلقة وصل ولنخدم الجميع بما نقدر عليه بإذن الله.
1: والله جهودكم واضحة جزاكم الله خير وكل القائمين على البرنامج والبلدية وكل الجهات يعطيكم العافية الحمد لله. الله يحفظ بلادنا وقادتنا هم دائما يشجعوننا على هذا الشيء مثل ما مشجعينكم أنتم ومشجعين الشعب أنه يبدون رأيهم بطريقة رسمية، والحمد لله صوتنا يوصل.
0: الحمد لله.
1: كل الشكر والتقدير.
0: جزاكم الله خير، ودائما أختي مريم عندك أي شيء عندكم أي ملاحظة أي مقترح أي موضوع بالعكس هذا البرنامج لكم في كل وقت وحين إن شاء الله.
1: كل الشكر والتقدير.
0: الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا.
1: الله يعافيك. شكرا أخوي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: أبو عبد الله حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: يا مرحبا يا طويل العمر حياك الله.
1: الله يحييك ويقيكم يا ربي.
0: تفضل طال عمرك.
1: الله يديم فضلك يا أخوي. طال عمرك أنا عندي ملاحظة على الاتصالات أو الأرقام إحنا نقول هاي المتكررة.
0: اللي هي؟
1: الاتصالات مثلا من الشركات من الدعاية.
0: الدعائية الإعلانية.
1: أيوة أي الإعلانات أيوة نعم صحيح. صار لي أخوي فترة طويلة نعاني من هالمشكلة.
0: زين اتصالات يقولون أرسل المسج في مسج معين.
1: خلني بخبرك الموضوع اللي صار. كلمت اتصالات في البداية اتصلت للاتصالات مثل ما تفضلت أنت. رسلت رسالة نصية بدون فائدة. رحت اتصال طالعت حكومة أبوظبي وقالوا له هذا مش تبعنا. رجعت اتصال طالعت هي تنظيم الاتصال نفس الشيء قالوا هذا مش اختصاصنا احنا. رجعت كلمت المكالمة الأخيرة اتصالات قلت لهم يا جماعة الخير يعني شوفوا الحل. يمكن احنا تقريبا اغلب الشعب الاماراتي يعاني من هالمشكلة مش الا انا يعني. صراحة يعني مع احترامي لهم ما لها داعي يعني ما لها هدف مجرد يعني
0: انت قصدك الاتصالات الإعلانية يعني كل واحد يروج اللي شاركته بطريقته.
1: انزين تكلمت الاتصالات هذه المكالمة الأخيرة اللي بينه وبينه مع احترام للاتصالات يا أخوي أحمد يعني أنا شفته مش حل مقنع.
0: اللي هو يعني شو كان الحل؟
1: يعني أنت اليوم تقول لي مثلا أي رقم يجيك لازم أنت يا أبو عبد الله مثلا ترد عليه وترجع تبلغنا تقدم شكوى.
0: يعني مع كل طيب اتصال تقديم شكوى.
1: أيوة طيب يا أخوي أحمد إذا أنا في اليوم 3-4 اتصالات يجيني أنا كيف أقدر أتصل الاتصالات ومش رقم واحد يعني عشان أنت تشتكي عليه يعني أنت أنتوا كلمتوني مثلا كان برنامجكم خلص سكرت عنكم ما كمت والله يمكن 5 دقائق يعني اتصال ترويجي. فأمس اللي هو أمس تقريبا
0: قاصدينك وعبد الله
1: يا أخي خلاص والله يعني أنا آسف على الكلام اللي بقوله والله يا أخي طفح الكيل منه خلاص يعني لا تقدر ترتاح لا تقدر يعني ما خلاص تعبنا يا أخي. بعدين إحنا ما عندنا هذا رقم يا أخي أنا ملكية خاصة يعتبر على أي أساس يتصلون يعني من أعطاهم سلطة. مفروض يا أخوي إحنا نتمنى من الجهات المعنية أخوي ينزلون قرار ويعمم على الجميع من حتى المستشفيات يا أخوي يتصلوا بك تليفونات يعني حتى وصلنا لمرحلة مستشفى يتصل بك تليفون
0: يمكن يذكرك بموعد.
1: لا والله تعال يا فلان إحنا مسوي لك عرض مثلا تنظيف أسنان ولا عندنا ما أدري شيء الفلاني ولا إحنا يانا الدكتور الفلاني يعني شيء ما
0: له بعد ترويجي يعني
1: أي ترويجي كلها ترويجي مواعيد معروفة يعني ما عندي مشكلة. يعني أشياء والله يا أخوي ما لها معنى ولا لها داعي ولا لها أي شيء إحنا تعبنا يا أخي نعاني من فترة طويلة.
0: نعم حتى لما يعني أرسلت المسج أخوي أبو عبد الله المسج اللي أعلنته اتصالات ما خفت عندك المكالمات ما تغير الوضع
1: ولا واحد بالمئة. يعني مع احترامي لهم أخوي أحمد يعني بضرب قلت أنا زيني فترات يعني خلاص أقول له ترى بشتكي عليكم أنا عادي خلاص بسكر عنك الموظف تخيل مثلا شركة بدون ذكر اسم مع احترامي يعني هذه شركة معروفة في الإمارات يعني هذه تقية 30 موظف بيتصلوا بكلهم. يعني أنا سؤالي هذه كيف يعني من وين يبون أرقامه؟ بس أنا هذا السؤال يعني ما عندنا خصوصيات في الأرقام هذا رقم أنا خاص يا أخي كيف هم يعرفونه؟ حد منهم يعني يجيني
0: لما تسألهم السؤال غالبا إجابتهم إن الرقم عشوائي اتصلنا فيه.
1: يعني ما أتوقع عشوائي مستحيل عشوائي يا أخي يعني مستحيل
0: يكون عارف اسمك؟
1: بعضهم نعم يعرف اسمي. يعني في مرة اتصلت لي وحدة تقريبا مع ترويج الفنادق تقريبا فقلت لها صراحة هي تعطيني نقطة الرقم وقلت لها الحين أنا بروح مركز الشرطة وبقدم شكوى. قالت عادي برايك روح والله قالت عادي برايك قدم اشتكي علي ما عندي مشكلة تقول لي. فيعني هم أحس أنهم يعني مش خايفين عادي عندهم يتصلون في أي وقت يبغون.
0: أمس كم مرة اتصلوا فيك؟
1: كيف؟
0: أمس كم مرة كم مكالمة استقبلت؟
1: تقريبا والله من سكرت أنا خلص برنامجكم تقريبا يمكن تقريبا 2 أو 3.
0: هذا شكل دوري ها شكل يومي بعد الله
1: يوميا مر يوميا تقول استغفر الله العظيم يعني مع احترامي ما في الإمارات غير رقمي يعني.
0: قلت لك قاصدينك
1: ما أعرف يعني هم مشكلتهم يا أخوي يعني يجون للشخص الغلط. يعني أنت الحين تستثمر أنت شوف الشخص قبل ما تتصل شوف وضع المادي شوف شو عنده شو ما عنده مو تعال يا أخوي اتصل مع السلامة.
0: أنت يعني رسالتك أبو عبد الله إن نشوف حل إن شاء الله مع موضوع الاتصالات الدعائية الإعلانية.
1: أي نعم صحيح الترويجية اللي إحنا نقول ترويجية والإعلانية نعم مش إن هذا الجميع يا أخوي مفروض يا أخوي إحنا نتمنى يعني مثلاً ينزلوا القرار يعمم على الجميع هذه لمن تتصلون حق أي شخص. يعني ما
0: حتى التواقيت أبو يعني عبد الله، اختيار التواقيت
1: غلط. يعني تخيل مثلا أنت نازل يوم الدوام الظهر تبى ترتاح، تبى مثلا تغير، أقول لك تليفون الصبح مثلا الواحد نازل من دوام سهران طول الليل الساعة 9-8 بقول لك تليفون. يعني ما عندهم أبدا، ما عندهم مواقيت، أي وقت يتصلون فيه
0: لأنهم داوم الحين.
1: إيه خلاص داوم، بس مكتبة توه ناش مرقات خلاص يلا خلينا نتصل. طيب أنت توك نازل يمكن سهران طول الليل،
0: نعم
1: تبى ترتاح، ما يرعون ظروفك.
0: نعم نعم، يمكن مريض بعيد الشر، يمكن ريال كبير في العمر، يمكن حرمة كبيرة في العمر.
1: والله العظيم حتى يعني أخوي أحمد أنا قاعد حتى نكون يعني إحنا في المستشفى تعبانين مرضى ما لنا خلق في شيء، هم يتصلون بك تليفون.
0: نعم
1: ما يعطيك يعني فرصة خلاص، يعني من بنوك من مصرف ما حد ما يتم يتصل بك تليفون. والله تعال

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

6551222 مستمعينا ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@tdmn.ae. البريد الإلكتروني مستمعينا بلدية مدينة العين جزاهم الله خير ردوا علينا فيما يخص ملاحظة أحد الأخوة جمال فاضل من مدينة العين وأنه وصل إشعار من البلدية بإزالة الشبك الموجود خلف المنزل إلى آخره. طيب بالإشارة إلى ملاحظة المستمع جمال أفادت البلدية بأن الإجراء المتخذ يخص الزراعات الواقعة خارج حدود القسيمة وليس الزراعات الواقعة ضمن حدودها. جزاكم الله خير على الرد وسرعة الاستجابة لملاحظات إخواننا المستمعين مستمعين برنامج استوديو واحد. طبعا على الاسمس 3544 عندنا يطول لي بأعماركم عندي موضوع مع وزارة التعليم العالي بخصوص الدراسة خارج الدولة حيث لدي موافقة رسمية منذ 2023 وأكملت 84 ساعة وأرجو مراعاة وضعي لاستكمال الدراسة. طيب نشوف الموضوع يطول لي بأعمرك بس حط رقم تليفونك. طيب أتمنى من الجهات المختصة بإلزام المولات والعيادات والمستشفيات وغيرها من الجهات بتركيب مظلات بسبب الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس. الحين ما شاء الله يعني كثير من الجهات الحكومية العامة يعني اللي فيها مراجعات وفيها متعاملين فيها مظلات كثير منها مثل المولات في البيسمنت اللي هي السرداب السراديب الباركنات تحت الأرض يا كثرها تبارك الله يعني في المولات تقريبا أنا ما أذكر أني دخلت مول ما في بيسمنت ما في سرداب وهذه تكون تحت الأرض. أنت قصدك الباركنات الخارجية ممكن يعني لكن لأن في عدد كبير من الباركنات اللي تحت الأرض موجودة يعني العيادات المستشفيات كذلك كثير منها في بيسمنت. طيب ملاحظة محمد عندي ملاحظة على مستشفى شخبوط تواصل وياك إن شاء الله. أبو محمد حياك الله عليكم السلام ورحمة الله لو سمحتوا ممكن تكلموني تحت الهواء إن شاء الله أكيد نكلمك تحت الهواء. طيب أرجو الاتصال الضرورة أم زايد إن شاء الله يا أم زايد نتواصل معك. أبو سلطان كذلك عليكم السلام عندي موضوع مع ثقة طيب بخصوص العلاج إن شاء الله يا طويل العمر نتواصل وياك. الحين على مكالمة أخونا أبو عبد الله وهو يسولف وأنا تذكرت شيء لما كان يقول مراعاة الاتصالات في بعض التوقيتات ما يشوف يعني ما يراعون إن مثلاً أنا راجع من البيت أو تعبان أو أو أو وهو يسولف يقول هاي السالفة أنا ذكرت بعض الله يهديهم بعض محلات العطور في المولات أنت تمشي يعني مرات حتى تبى تغير دربك بس عسب ما تمر من عند هذا المحل اللي متأكد أنت وموقن تماماً إنه يا بيرش العطر في الهواء بالتالي أنت بتشمه غصباً عنك يا أنه يعني بيناديك تقريبا لين ما تختفي عن الأنظار وهو يظل ينادي ويحاول معاك ويقول لك معلومات عن العطر ويعطيك العروض ويعطيك السعر ويعطيك كل شيء وانت ماشي. ففعلا هني أنا ذكرت أنه فعلا بعد ما في مراعاة مثلا لنضرب مثلا أنا شخص فعلا عندي حساسية في الصدر في بعض الروائح تضايقني تأذيني تسوي لي ضيق خصوصا العطور الثقيلة هذه فتمشي مرات يعني أنا أضطر أني أمر أحط الكم على خشمي عشان ما أتنفس الريحة لأني بتمكح. فأنت ليش توصل الشخص هذا اللي موجود عندك في المول إلى هذه المرحلة وليش تخلي الشخص أنه يغير دربه عسب ما يشم الريحة ولا مثلا هذا عنده ربو هذا عنده ضيق هذا ما يقدر يشم الروائح مثلا في مرضى ترى ما يقدرون يشمون أي ريحة حتى لو كانت حلوة حتى لو كانت خفيفة. في بعضهم مثلا مصابين مثلي أنا الروائح ثقيلة تأذيني فعلا فليش تخليني أغير دربي ولا أنا هني مثلا المحل عند محلك لكن أنا مضطر أني أنا مثلا يا ألبس كمام يا أحط مثلا الكم على خشمي ولا غيره ليش؟ يعني بعد بما أن أخونا أبو عبد الله ذكر ملاحظاته مع الاتصالات الدعائية أنا بعد

أذكر الملاحظة على أخواننا أصحاب المحلات، محلات العطور، ما أدري إذا في جهة تنظيمية أو في جهة ممكن تلزم المحلات هذه بأنه يعني نراعي. أنا أشوف محلك، أنا فعليا مريت شفت محلك، شو ما كان هذا المحل، من دون ما أنت تقدم لي كدعاية وكترويج وكإعلان أن مثلا ترش العطر في الهواء ولا أنا مركز على محلات العطور لأنهم الأكثر بصراحة التركيز عليهم، لأنهم الأكثر في هذا الأمر. في محلات ثانية بعد ترى يروجون بطريقة ما، لكن هو فعليا أنا أشوف المحل، فإذا باخذه أو مثلا أنا في خاطري مثلا أخذ هالشيء هذا من عندك، بمر بسأل بشوف، وأنا بنفسي بستفسر، وأنا بنفسي برش العطر، وأنا بنفسي كذا. ف يعني ما له داعي أنت تقول لي ترى قاعد أشوف، إذا أبا بيك. لكن يعني نتمنى بإذن الله من أصحاب المحلات نفسهم أنهم يراعون زوار المكان، وكذلك إذا في جهة ممكنها تعمل على قانون معين يلزم بعض الجهات بأن ما نأذي. أنا أشوفها بصراحة أذية بطريقة ما، نوعا ما نوع من الأذية، أنت قاعد تأذيني. فعسى خير إن شاء الله. أبوظبي للمشاريع يطلق إطار حوكمة موحد. كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية خلال اليوم الافتتاحي من قمة أبوظبي للبنية التحتية أدس 2026 عن إطار جديد لحوكمة البنية التحتية، يهدف لتسريع الموافقات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة المشاريع الرأسمالية في أبوظبي. يجمع الإطار الجديد 14 جهة حكومية تشمل البلديات ومزودي خدمات الطاقة والمرافق وجهات النقل وشركات الاتصالات، ضمن آلية موحدة تسهم في رفع كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الإمارة. جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي شرفة رئيس دائرة البلديات والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ضمن منظومة البنية التحتية المشاركة في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026. كذلك أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن إمارة أبوظبي تقود أكبر موجة إنفاق على مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات خلال السنوات الأربع المقبلة بإذن الله، تشمل مشاريع الطرق والنقل والسكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية طموحة تستهدف ترسيخ تنافسية الدولة عالميا، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط. أوضح كذلك معالي خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان النموذج الإماراتي بناء أفضل بنية تحتية في العالم ضمن قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026، أن أبوظبي تستحوذ على أكثر من نصف الإنفاق المستقبلي للدولة في مشاريع البنية التحتية والنقل في توجه استراتيجي يقود دفة الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي خلال عام 2026 وما بعده، بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع جاهزية الدولة لاستحقاقات المستقبل.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا في دقائقنا الأخيرة، نذكركم بأرقام التواصل لأن تقدرون حتى بعد انتهاء البرنامج من التواصل معنا سواء عبر الرسائل النصية على 3544 لإبداء أي ملاحظة أو مقترح أو رأي أو موضوع كذلك يخصكم عبر 3544 الموضوع بإيجاز بإذن الله مع ذكر رقم الهاتف والاسم حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. كذلك نفس الشيء مع البريد الإلكتروني اللي هو studio1@admn.ae، الموضوع بإيجاز لو سمحتوا مع مع رقم الهاتف والاسم حتى يتم التواصل معكم. أما فيما يخص المكالمات الهاتفية على 600-551-2222 مستمعينا نستقبل فيها مكالماتكم. لقاءاتنا اليوم كانت ثلاث مع سعادة الدكتورة ليلى الهياس المديرة التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع عن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم ودورها في تعزيز الأثر المجتمعي، وكذلك عن القولون العصبي مستمعين مع الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن النعيمي طبيب استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمدينة طحنون بن محمد الطبية صحة، وكذلك اللقاء الأخير اليوم كان مع المهندسة مريم الزعابي مصمم عمراني مركز التخطيط العمراني والتراخيص بدائرة البلديات والنقل، مشاركة دائرة البلديات والنقل في قمة أبوظبي للبنية التحتية. نشوف إذا أما رسائلكم إن شاء الله سيتم التواصل معها جميعها بإذن الله اليوم وتحويلها إلى الجهات المعنية. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل شكر لكم على تواصلكم واستماعكم ومتابعتكم لنا طوال حلقتنا لليوم من برنامج استوديو واحد، وباشر إن شاء الله على نفس الموعد من 10 لين 11:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين عبر أثير أبوظبي FM وتطبيق ستارز أبلي. تحيات طاقم العمل شمس زعابي علي سبت جاسم محمد أحمد العبيدي، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين.

0: أين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمان.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: آل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: درهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
9: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 5,750,000,000 درهم خلال الربع الأول من عام 2026، فيما قفز إجمالي صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول ليصل إلى 653,000,000 درهم. أعلنت شركتا مينت جيت واي وألتيرناتيف كابيتال التابعة لأبوظبي كابيتال جروب حصولهما على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس بنك عملة المحلي الذي سيتخذ من إمارة أم القيوين مقرا رئيسيا لعملياته ضمن خطط تشغيلية تستهدف تغطية مختلف إمارات الدولة. أطلقت ثينك بروبا المؤسسة التدريبية العقارية أول أكاديمية متخصصة من نوعها في الدولة لتأهيل متخصصي العقارات والأعمال بالذكاء الاصطناعي. حققت مجموعة إمستيل إيرادات بلغت 2,200,000,000 درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت المجموعة أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 483,000,000 درهم بزيادة قدرها 82% على أساس سنوي. الخبر الأخير، أعلنت أدنوك للتوزيع اليوم عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 307 ملايين دولار وبنمو قدره 11.7% على أساس سنوي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: صلاه الدفاع
1: اللي يا مرحبا الساعة. تدرون شو الفرق بين اللي يملك ثروه واللي يملك دوله؟ الفرق هو ان الثروه ممكن تخلص في اي وقت لو واجهت سوء اداره، لكن الدوله الحقيقيه هي اللي تحول كل درهم لاستثمار يصنع حياه لاجيال المستقبل. في عالمنا اليوم نشوف ناس مصدعه الدنيا بنظريه المؤامره وتبرير الفشل، وناس ثانيه مشغوله بانجازاتها وتصديرها للعالم. يوم تسمع عن دول عندها ثروات بين غاز، بترول، معادن، زراعه وغيرها، ومع هذا أكبر هم عندهم إنهم يأمنون بسلع استهلاكية تكفي سوقهم، هني لازم تفهم إن المشكلة عمرها ما كانت في قلة الموارد، المشكلة هني في عقلية الإدارة. نحن في الإمارات اخترنا درب الأرقام لأنها اللغة الوحيدة اللي ما تعرف الجامل. تخيلوا إن صناديقنا السيادية اليوم وعلى رأسها جهاز بضبي للاستثمار مبادلة والقابضة تدير ثروة إجمالية تتجاوز 2.6 تريليون دولار. نحن ما نتكلم عن أرقام مجمدة في البنوك، نحن نتكلم عن محركات اقتصادية عالمية خلتنا نحتل مراكز الصدارة. وهذا الاقتصاد القوي ما قام بس على النفط، نحن اليوم نعيش عصر ما بعد النفط، وهذا واقع ما بشعارات. من كم يوم اختتمنا أعمال منتدى ومعرض أصنع في الإمارات. تدرون شو يعني هذا الحدث؟ يعني 200 اتفاقية ومذكرة تفاهم، يعني 180 مليار درهم فرص مشتريات لتوطين 5000 منتج داخل الدولة، يعني استثمارات صناعية معلنة ب 48 مليار درهم واتفاقيات كيماوية ب 104 مليار. نحن اليوم مصانعنا موزعة في كل إمارات الدولة، من الفجيرة اللي وقعت اتفاقية محطة تحلية مياه بقيمة تجاوزت مليار درهم بطاقة 60 مليون جالون يومياً، وصولاً لأبوظبي ودبي اللي صاروا بوصلة التكنولوجيا والصناعات الثقيلة. قولوا لهم إن الإمارات مشغولة جالسة تبني حضارة للتاريخ. تجارتنا الخارجية غير النفطية كسرت حاجز 3.8 تريليون درهم، صادراتنا الوطنية بروحها تجاوزت 813 مليار. هذه هي الحماية الحقيقية، وهذا هو الأمن القومي اللي نفهمه ونطبقه. وفي النهاية تظل السيادة هي القدرة على أنك تصنع مستقبلك بيدك وتوفر لعيالك حياة كريمة بعيد عن أوهام الشعارات. نحن نرد بالفعل ونبني بالعقل، واللي يبي يتعلم كيف تكون الإدارة يتصل على الكود 971. في الوقت اللي تعيش فيه المنطقة دوامة من الأزمات والتوترات، الإمارات مشغولة بصناعة المستقبل والرد بلغة الأرقام. اليوم صادراتنا غير النفطية تسجل قفزات تاريخية، وصناعاتنا الوطنية توصل للأسواق العالمية بثقة لتأسيس قاعدة صناعية صلبة تستقطب رؤوس الأموال وتبني اقتصاد مستدام يحمينا من أي هزات بعيداً عن الاعتماد على النفط. هذا التحول الضخم وراه رؤية ومبادرات وعمل حقيقي على الأرض. وللحديث أكثر عن هذا الملف الاستراتيجي يسعدني أرحب بضيفنا سعادة المهندس سامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. حياك الله ونورتنا في 971.
2: يحييك ويبجيك، تسلم، مشكور.
1: أنا في البداية سعادة المهندس أنا أبارك لك وأبارك لنا وأبارك الإمارات يعني نجاح هذه النسخة من أصنع في الإمارات.
2: والله الحمد لله أخي محمد، أعتقد نجاح النسخة يرجع إلى عدة أمور، يرجع

0: عندنا في الإمارات.
1: طبعا القطاع الصناعي يمكن إجابة على السؤال يمكن هو من شقين. بلا شك القطاع الصناعي له دوره الاقتصادي، واليوم في دولة الإمارات هو أحد الركائز الرئيسية اللي تساهم في الاقتصاد الوطني. 200 مليار درهم مساهمته اليوم الحالية في 2025، فدور الاقتصادي معروف، ومساهمته أيضا هو رقم اثنين من ناحية مساهمته في الاقتصاد الوطني الغير نفطي. لكن الأهم هو دوره في المرونة، في مرونة اقتصادنا الوطني، في المرونة الوطنية، في عملية أن نحن نضمن في استدامة لسلاسل الإمداد. والتجارب أثبتت والتاريخ أثبت أن الدول اللي تعتمد على صناعتها، الدول اللي هي تنتج، الدول اللي هي تصنع، الدول اللي هي تقدر تغطي احتياجاتها الداخلية، هي الدول اللي تكون قوتها أكبر، هي الدول اللي تملك اليوم قرارها، هي الدول اللي يكون لها أثر. فهذا الشق مهم جدا في قطاع الصناعة، وهو ضمن النموذج الإماراتي.
0: أنا حبيت استخدامك لمصطلح أن اليوم هي اللي تملك قرارها. بالفعل اليوم الدول اللي تملك الصناعة وتقود الصناعة، خلينا نقول هي اللي بالفعل تملك القرار بيدها وما تتريى غيرها. ساعات المهندس أسامة اليوم رأس المال يبحث دائما خلينا نقول عن البيئة الآمنة والمحفزة. شو اللي يخلي الإمارات اليوم الوجهة الأكثر جاذبية للمستثمر الصناعي بالتحديد؟
1: اليوم المستثمر، يمكن المستثمر التقليدي في السابق كان ينظر لأرض صناعية أو يمكن كهرباء رخيصة. اليوم المستثمر أذكى، يبغي يتأكد أن المكان اللي بيستثمر فيه هو مكان آمن مستقر في المقام الأول، وهذا اللي أثبتته الأزمة الأخيرة، أن شيء متوفر بامتياز في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيء الثاني اللي ينظر له المستثمر أن فيه وضوح في الرؤية، إن الدولة اللي بيستثمر فيها عندها توجهات واضحة في القطاع اللي هو بيستثمر فيه، عندها استراتيجية واضحة. نحن الحمد لله من تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نحن كانت أول استراتيجية ومبادرة طرقناها هي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف واضح إن نحن نضاعف مساهمة الاقتصاد أو مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031.
0: جميل.
1: المستثمر أيضا بعد ما يتأكد إن فيه رؤية واضحة وفي أمن واستقرار، يبي يتأكد أيضا أن الإجراءات سلسة، أن في شفافية في الإجراءات، أن في موثوقية، في مصداقية،
0: وفي سهولة. احنا اليوم قاعدين نتكلم عن تصفير البيروقراطية في الإمارات في مختلف الجهات.
1: وهذا توجه واضح جدا في دولة الإمارات.
0: صح.
1: أن ما في خيار، أن عملية سهولة الأعمال هي أحد التوجهات الرئيسية من قبل القيادة الرشيدة. مثل ما تفضلت موضوع تصفير بيروقراطية، عندنا برامج مثل السبع نجوم، كلها تركيزها أن تجربة المستثمر في الدولة تكون سلسة وسهلة. بعد ما يتأكد أن الإجراءات هذه واضحة فيها شفافية، يبغى يتأكد أن في دعم، مثلا سهولة في التمويل، في رأس المال، وهذا الحمد لله متوفر عن طريق جهات مختلفة مثل مصرف إمارات التنمية. اليوم عندنا أيضا إمارس جروث فند اللي هي مصرف إمارات للنمو، هذه كلهم جهات يقدرون أو يعني المستثمرين يعتمدون عليهم في عملية الاستثمار. ايضا اتاكد ان في راس مال. الاهم والمهم ايضا ان في اسواق، سواء السوق هذا كان محلي او خارج الدوله، وبالطبع نحن يهمنا ان نحن نخلق ايضا منتجات وطنيه، اسواق داخل الدوله وخارج الدوله.
0: جميل. اليوم يعني حتى في قصص كثيره نحن شفناها من خلال الازمه اللي فاتت، او بما يسمى عدوان الأربعين يوم، شفنا الكثير من التركيز خلنا نقول على الصناعات الوطنية. اليوم يعني حتى نبغى نذكر بعض القصص لبعض المصانع الوطنية ودورها في خلال هذه الأزمة.
1: نعم. نحن طبعا مثل ما ذكرتنا في السابق في السؤال، يعني يمكن في الطرح والسؤال الأول، أن الدور الصناعي أو دور القطاع الصناعي اليوم في أن تكون في مرونة، أن يكون في استقرار.
0: صح.
1: في الأسواق هو دور ما في شك، والدليل اللي شفناه خلال هذه الأزمة كان يمكن في بعض الفترات يطرح أن يمكن يكون في تأخير في بعض المنتجات ووصولها.
0: صح.
1: في الأسواق أنه يطرح أن يمكن في بعض المصانع في شك في استمراريتها، في استمرارية أعمالها، ولكن الحمد لله اللي شفناه، وهنا يمكن أنتهز الفرصة أن صدق أني أشكر القطاع الخاص اللي كان على قد المسؤولية معانا في القطاع الحكومي. وقفت المصانع وقفة، كانوا في الصف الأول معانا

0: زادوا إنتاجهم لكثير مصانع كانوا متحركين بصورة استباقية، ضعفوا منتجاتهم، والحمد لله من خلال هذا العمل المتكامل والتنسيق المباشر بيننا وبين القطاع الخاص تأكدنا أن في وفرة في المنتجات في الأسواق، أن في حلول متكاملة من الطرفين بحيث أن نحن نتأكد تماما أن ما في تأثر في الأسواق.
1: ومثل ما ذكرت اليوم أي صناعة تحتاج إلى سوق خلنا نقول يضمن استدامتها، كيف يتم توجيه خلنا نقول القوة الشرائية والطلب المحلي أنه يكون الداعم الأول لمنتجاتنا الوطنية ومصانعنا الوطنية اللي بالفعل شفنا دورهم ودورهم الكبير من خلال الأزمة اللي فاتت؟
0: الطلب ما في شك، ويمكن نعتبره أكسجين المصانع، بدون طلب
1: صح
0: ما في صناعة وما في مصانع. ونحن اليوم في القطاع الصناعي نخلق طلب لمنتجاتنا الصناعية ومصانعنا، وهذا له شقين. الشق الأول اللي هو الطلب المحلي، والطلب المحلي أيضا في محورين، الأول بين الشركات وأيضا مع المستهلك. بين الشركات عندنا برنامج الحمد لله حقق نجاحات كبيرة اللي هو برنامج المحتوى الوطني. هذا البرنامج فيه يمكن أكثر من 36 جهة شريكة على رأسهم شركات مثل أدنوك واتصالات وغيرها من الشركات. بكل بساطة هل الجهات هذه الشركة والشركات المشاركة معنا في هالبرنامج يركزون أنهم يعطون أولوية في مشترياتهم نحو المنتجات الوطنية نحو المصانع الوطنية؟ ليش؟ لأن هذين هم اللي يخلقون اليوم بيئة أو قيمة داخل الدولة. عندك الشقة، ويمكن هني هالبرنامج يعني من 2018 لليوم قدر أن يوجه أكثر من 473 مليار درهم نحو الاقتصاد الوطني، نحو مصانعنا الوطنية ومزودي الخدمات داخل الدولة.
1: جميل.
0: الشق الثاني أيضا نحتاج أن نخلق طلب من المستهلك. أنا وأنت اليوم في الجمعيات، في منافذ البيع، سواء كانت منافذ البيع التقليدية أو حتى الإلكترونية. فالحمد لله نحن أيضا من خلال الاعتماد الأخير والقرار الأخير من مجلس الوزراء طلعت سياسة، من خلال هالسياسة بيتم تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع التقليدية والإلكترونية.
1: حلو.
0: وبالتالي مهم جدا نحن سواء كانت من خلال هالسياسة أو حتى أعتقد التوعية المفروض تكون اليوم موجودة عندنا في المجتمع، إن اليوم يوم يكون في منفذ بيع أو في الجمعية أطالع المنتج أشوفه وين مصنوع، يعني لأن اليوم يعني بالذات إذا أنه كان المنتج الوطني الإماراتي هو منتج جودته عالية، ثاني شيء أنه كفاءته عالية وتكلفته مناسبة، ليش مو أنا اليوم بس على الأقل أتأكد وين منتج؟
1: واليوم من خلال كلامك أنا أوجه رسالة أيضا للمستهلكين وأفراد المجتمع. اليوم لو أنا عندي منتجين، منتج صنع في الإمارات ومنتج شبيه له صنع في أي دولة أخرى، اليوم واجب علي أنا أشوف أكيد. كمواطن ولا كأحد أفراد هذا المجتمع أني أنا أدعم هذا المنتج واشتري بدال المنتج الثاني.
0: صحيح. هذا واجب وطني. ونحن أيضا من خلال يمكن صنع في الإمارات حرصنا حرص كبير على أن حتى غرش الماي اللي موجودة في القاعات أنها تكون صناعة وطنية.
1: السلام.
0: اليوم المنتجات الوطنية موجودة، حتى الكافيهات اللي كانت موجودة في صنع في الإمارات كنا نتأكد أن المواد اللي يستخدمونها والمنتجات المستخدمة أنها
1: مصنوعة
0: أنها مزروعة في الدولة أو مصنوعة داخل
1: صح.
0: الدولة. نحن اليوم ينقصنا في بعض الفترات فقط السؤال هل المنتج هذا متوفر ولا لا؟ السؤال هو نصف الحل. فنحن ننتهز أيضا هالفرصة مثل ما قلت أنه فعلا أنه يكون عندنا حافز وطني نتخبر عن هالمنتجات
1: صح.
0: وين مصنوع، سواء للبزنس اللي أنا فيه أو الشركة اللي أنا فيها أو حتى الاستهلاك العام في منافذ البيع.
1: الأزمات الأخيرة اليوم أثبتت أن استقرار الدول مرتبط بقدرتها على توفير احتياجاتها، ويمكن نقطة الاستقرار يمكن ذكرتها في أحد النقاط اللي يركز عليها أيضا المستثمر. كيف اليوم نعمل على حماية خلنا نقول سلاسل الإمداد وأن نحقق مرونة اقتصادية حقيقية في هذا الشيء؟
0: نعم. طبعا تعامل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأزمة الأخيرة أكد أن النموذج الإماراتي، ونحن نقول حتى النموذج الصناعي من ضمن هذا النموذج المتكامل الإماراتي، أكد أن ما كانت ردة فعل وإنما كان في هناك عمل استباقي وخطط استباقية من خلالها أكدنا أن الأسواق مستقرة، أن المصانع كانت مستمرة، أن المنتجات كانت متوفرة.

0: هذا الإندال يدل على التخطيط الاستباقي. نحن أيضا أحد المبادرات الاستباقية هي منصة تصنع في الإمارات نفسها. شو كان الهدف من المنصة قبل، يعني يوم أسسناها وتم تأسيسها قبل 5 سنوات؟ أن نحن نخلق منصة نربط من خلالها المصانع الوطنية مع بعض، على أساس أن توفير المدخلات هذه تكون من المصانع الوطنية إلى المصانع الوطنية.
1: جميل.
0: ونتأكد أيضا من خلال هالمنصة أن نحن فرص المشتريات الموجودة تركز على المنتجات الحيوية، المنتجات ذات الأولوية، نخلق لها فرص مشتريات، وبالتالي أيضا بنخلق الطلب اللي تكلمنا عنه قبل شوي للمصانع الوطنية، بحيث أنها تكون مستعدة قبل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة بإنتاج هالمنتجات هذه.
1: جميل جميل. مع تطور التكنولوجيا السريع، خلنا نقول المنافسة العالمية المفتوحة، شو هي استراتيجيتنا اليوم لضمان تفوق الصناعة الإماراتية وقدرتها على المنافسة؟
0: اليوم نحن نشوف الضمانة بأن منتجاتنا الوطنية تكون منافسة عالميا ترتكز على عاملين. العامل الأول،
1: مع أن نحن عندنا منتجات تنافس نعم. عالميا نفتخر فيها.
0: نعم نحن هذا الموضوع طبعا مثل ما تفضلت، نحن منتجات الوطنية يعني الحمد لله واصلة دول العالم. صح. عندنا منتجات مثل اي جي اي الالمنيوم، عندنا منتجات مثل سيراميك راس الخيمة معروفة عالميا كبراندات عالمية. فالضمان اليوم جودة المنتج اليوم،
1: الجودة حلو،
0: ونحن الحمد لله في دولة الامارات العربية المتحدة عندنا منظومة وبنية تحتية للجودة ممتازة، وهالمنتجات اللي ذكرناها قبل شيء
1: يعني عندكم دليل. يعني كرايتيريا معينة للمصانع أنهم يصنعون بهالمواصفات؟
0: طبعا نحن عندنا
1: عشان يكونوا بهالجودة
0: عندنا طبعا الكرايتيريا موجودة، في مقاييس موجودة، في أيضا علامات وشارات موجودة للمنتجات المختلفة، على أساس نتأكد هالمنتجات تطابق المعايير الدولية.
1: حلو.
0: والشغلة الثانية المهمة الكفاءة. واليوم الكفاءة كيف نحصل اليوم على الكفاءة؟ نحن نبي نتأكد أن مصانعنا الوطنية متبنية للتكنولوجيا المتقدمة، متبنية للذكاء الاصطناعي، بحيث أن نتأكد أن هالمنتجات قيمتها عالية. اليوم العمليات التشغيلية تكون كفاءتها عالية وتكلفتها أقل، وأعتقد نحن اليوم إذا حققنا المراد في موضوع الجودة وموضوع الكفاءة بنضمن إن شاء الله استمرارية تنافسيتنا عالميا.
1: أنا برجعك شوي لصنع في الإمارات، شو هي المكاسب اللي حققها المستثمر مثل جهود والتجمعات الصناعية مثل أصنع في الإمارات؟
0: أصنع في الإمارات من البداية كان الهدف من تأسيسه أنه يكون برنامج وطني شامل لجذب الاستثمارات نحو القطاع الصناعي من داخل الدولة ومن خارج الدولة، وأيضا كان هدفه أن نحن مثل ما قلت ندعم سلاسل الإمداد الوطنية. بكل بساطة نربط المصانع الوطنية مع بعض، واليوم يمكن هذا شفناه، يعني البارحة والبارحة تامس مثل ما قلت يمكن كان فيه 12 قطاع مختلفين اليوم بيصنع في الإمارات. مثير الاهتمام اليوم في القطاع الصناعي، حتى الحاجز بين القطاعات قام أن القطاعات قامت تدخل مع بعض. اليوم في حلول تقنية موجودة ممكن أنت اليوم تطبقها على كل القطاعات هذه الموجودة، وبالتالي كان في شفنا على أرض الواقع حوارات مباشرة ونقاشات مباشرة بين المصانع الوطنية بين هالقطاعات هذه، كيف أنهم ممكن يستفيدون من بعض، كيف أن هذا المشتري يأخذ من هذا المصنع أو من هذا المزود، كيف أن هذا المزود أيضا يقدر يفيد. فهذا اللي ميز صناعة الإمارات. أيضا أعتقد ونحن على الرغم من عندنا يمكن الحمد لله في الدولة معارض وفعاليات ناجحة كثير، لكن اللي يميز صناعة الإمارات ما أدري إذا لاحظته الروح الوطنية.
1: صح.
0: إنه اليوم معظم اللي موجودين هم من داخل الدولة. نحن عندنا الشرط أساسي في أصنع الإمارات أن أي مشارك في أصنع الإمارات لازم يكون أنه يخلق قيمة في الدولة، أنه يصنع داخل الدولة، وبالتالي المنظومة هي منظومة وطنية بامتياز، المصانع وطنية، الممكنين الموجودين وطنيين، الجهات المشاركة كجهات حكومية وطنية، عندنا غرفة تجارة وطن مناطق صنع. فهذا اللي يميز أصنع في الإمارات، ونحن من خلال هالمنصة اللي الرسالة اللي حاولنا أن نحن نطلع فيها أن نصنع من الإمارات للإمارات وللعالم.
1: يا سلام. بعد كل هذه الجهود، المبادرات، الأرقام اللي تكلمنا عنها، وحتى يعني قبل ما تكون معنا في الاستوديو تكلمنا عن بعض الأرقام، وأنا عارف أن عندكم نظرة مستقبلية للمستقبل القريب والمستقبل البعيد، لكن وين نشوف موقع الإمارات اليوم على الخريطة أو خريطة الصناعة خلنا نقول العالمية في المستقبل القريب؟
0: نعم.

0: طبعا نحن السنة شعارنا كان فصنع في الإمارات بنظهر
1: أقوى
0: والحمد لله الأرقام اللي شفناها ويمكن اللي تم الإعلان عنها البارحة فرص مشتريات لتوطين منتجات وطنية داخل الدولة فاقت 180 مليار درهم بهدف توطين أكثر من 5000 منتج صحيح. وطني استثمارات تم الإعلان عنها على الرغم من الظروف اللي موجودة استثمارات يعني يمكن نهزت 48 مليار درهم المشاركين 1245 مشارك وعارض بنسبة زيادة 73% عن العام السابق الحضور 146 ألف زائر بنسبة زيادة أيضا 20% وهل أرقام إذا أنها
1: هل أرقام أنا بقاطعك بس هل أرقام اللي أنت قلتها هي المعنى الحقيقي بالنسبة لي أنا اللي بنظهر أقوى
0: وظهرنا أقوى أنا أقول
1: الحمد لله
0: بهالأرقام الحمد لله ومستمرين أيضا أن نحن نجعل من القطاع الصناعي ومن دولة الإمارات مركز للصناعات المتقدمة أولا يسد احتياجاتنا الداخلية ونعزز من خلاله المرونة وأيضا نصدر للخارج ونصبح نحن أصبحنا أعتقد ولكن نستمر فإن نحن نعزز مكانة الدولة كمركز للصناعة المتقدمة عالميا.
1: خلني أقول لك أن أنتوا قدها بهذا الرؤية اللي شفناها وبما رأيناه خلال 4 أيام فصنع في الإمارات أنا متأكد أن أنتوا راح توصلون لهذا الهدف يعني أسرع مما توقع
0: وياكم ويا الجميع ودعم توجيهات القيادة.
1: شكرا سعادة المهندس أسامة وأنا وايد سعيد بوجودك وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله على المستوى الشخصي والمهني
0: أشكر
1: ونشوفك إن شاء الله في لقاءات قادمة.
0: نشكركم على اللقاء شكرا
1: شكرا شكرا. الخلاصة أن الصناعة في الإمارات اليوم تجاوزت مرحلة سد الاحتياجات وصارت عمود فقري لاقتصاد مستدام يقود المستقبل. نحن نأسس لبيئة استثمارية متكاملة تطوع التكنولوجيا وتحمي سلاسل الإمداد وتجمع كل الفرص تحت سقف واحد والهدف القادم أن منتجنا الوطني يكون الرقم الصعب والمنافس الأقوى على الخريطة العالمية تتويجا لرؤية التعرف كيف تدير بوصلة التنمية وتصنع الفارق الحقيقي. أسهل طريقة تكشف فيها حجم دولة تدعي أنها قوة عظمى خل صواريخها على صوب وراقب عملتها في السوق وشوف الأرفف الصيدليات عندهم. يوم تعيش دور أنك بتهز العالم وتصريحاتك كلها تهديد ووعيد وفي نفس الوقت اقتصادك ينهار من الداخل هني الأرقام هي اللي تفضح المستور. قبل الأزمة كان الدولار الواحد يعادل تقريباً 500,000 ريال إيراني واليوم الشارع عندهم يعيش كابوس لأن العملة سقطت سقوط حم والدولار الواحد صار قريب من 1,600,000 ريال من 500,000 لمليون وستمية ألف. تخيل شقة وتعب المواطن البسيط كيف تبخر بليلة واحدة بسبب مغامرات الولي الفقيه وربعه. يا أخي كيف تقنعني أنك قوة إقليمية وأنت التضخم عندك ضارب 50.6%؟ أي سيادة هذه اللي تسحب اللقمة من شعبك وتخليه يدفع ثمن مغامراتك؟ والمصيبة الأكبر في قطاع الصحة، تقارير وكالات مثل إيران إنترناشنال تفضح كارثة إنسانية وتأكد نقص في 470 صنف دوائي. تخيل المريض المسكين يضطر يروح السوق السوداء عشان يشتري دواء سرطان ب4 مليار ريال. تخيلين الرقم؟ يعني نحن نتكلم عن 2500 دولار أمريكي تقريبا للجرعة الوحدة. وزيدكم من الشهر بيت، متوسط دخل الفرد في إيران أصلا ما يتجاوز 200 دولار في الشهر، بمعنى أن قيمة جرعة الدواء الوحدة تساوي أكثر من 12 ضعف راتب الموظف. وشو سبب هذا كله؟ أن النظام الإرهابي وقف دعم الدولار عن شعبه وخلاهم ضحية للمافيات وترك اقتصاده ينهار بدعم ميليشيات وأذرع على حساب المواطن الفقير. يا أخي السيادة عمرها ما تنبني باستعراض القوة والخطابات الفارغة. النظام اللي يفشل أنه يوفر حبة دواء المريض وعملته تنهار انهيار تاريخي ومافياته تسرق لقمة عيش الناس عنده، هذا نظام بيسقط اليوم ولا باكر بيسقط لأن الشعب الإيراني مستحيل يتم ساكت عن هالمهزلة. واللي عاجز أنه يحمي جيب وصحة مواطنة لا يوزع دروس في القوة والمقاومة على العالم. بس نقطع السطر.

0: تدرون شو السحر الحقيقي في الإمارات؟ إنها تدخل القلب، واللي قرر يعيش فيها صعب يفكر مجرد تفكير إنه يتركها. كيف يتركها وهي أرض الفرص والمكان اللي يرتقي بأحلامك ويخليك تشوف الحياة بنظرة مختلفة وتطلع منك أفضل نسخة؟ هذا الارتباط العاطفي الصادم هو بالضبط اللي عبرت عنه صانعة المحتوى البريطانية بوبي أوين في فيديو عفوي جداً، فيديو يلخص إحساس ومشاعر شريحة كبيرة من المقيمين اللي صاروا يعتبرون هذه الدار دارهم.
1: I came to the UAE for more opportunities and it turns out that I am now surrounded by people who are thinking bigger.
0: وسعيد أن تنضم لي عبر تيمز بوبي أوين. هاي بوبي، ويلكم تو 971.
1: Hi, thank you so much for having me.
0: Sure, I'm glad to have you here with me in this show tonight, Poppy. First of all, how's your kids?
1: They are fine. They're causing mischief as we go. Yeah, no, they're great. Thank you so much for asking.
0: Good to hear that. You have, let's say, lived here with your beautiful family for 3 years. What is the biggest difference and raising your kids here in the UAE? Tell me.
1: I would definitely say the way that we live our life. There's so many amazing opportunities, especially raising children here. There's so many places to go, to visit, to entertain the children. And it's just a whole different way of life, which we are so proud to raise our children here. So just giving them that opportunity as well.
0: That's a great. We saw your video during the recent attacks against the UAE. Honestly, as a mom living here with us, were you scared?
1: I would be lying if I said I wasn't scared, but equally, I knew that we had confidence in our leadership. So yes, I was scared for the unknown, right? However, actions speak louder than words. So it quickly became a case of we're good, we're safe. I'm happy for my family to be here. So yeah, that quickly changed. And yeah, we are very positive about the whole situation.
0: Great to hear that. You said people here dream bigger. How did that change your own goals? Tell me.
1: It makes you think bigger. When you're surrounded by people who are naturally thinking bigger, going for bigger opportunities, wanting more connection, they're always wanting to introduce you to lots of different people to make your dreams happen. It just made us want more and want to give back more and offer more value. And yeah, it just expanded our minds being in this environment. So yeah.
0: You also call the UAE your safe space. What makes it feel like home to you, Poppy?
1: I think the UAE makes it feel like home for us because of how welcoming everybody is. The UAE just grant everybody in with open arms, and that's so lovely and so inviting, and it makes us feel safe, you know, to be a resident here. And we've got a really great routine here. We have really great connections, friends, and the friends that we do have in the UAE now feel like family. So for us, this is just our safe space. And even when we go out of the country and we come back, we're always like, wow, like we're so lucky to be here and call it home. And even when we're away, we're like, we can't wait to get back to the UAE. So yeah, that goes a long way, you know, even when you're out there.
0: Well, I don't know what to say about all these feelings that I can feel now when you are talking, even when you post on Instagram, the way you are talking about the UAE. I just wanted to have you here with me in this show, 971, just to say thank you, Poppy. Thank you for these feelings. Thank you for being here with us. And we are so proud to have people like you.
1: Oh, wow. Thank you so much. Honestly, that means the absolute world. And if I can spread a little positivity or show what living in the UAE is like for people to invite them in, then I will keep doing that, because honestly, I wish everybody happiness that we feel in the UAE.
0: Enjoy your time in the UAE, and you are welcome all the time. Enjoy it.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: خلاص يا جماعة، يوم يكون الشاهد هو مغترب تارك بلاده وأهله ويقول لك من قلبه أن هذه الأرض خلت حلمه يكبر، طلعت منه أفضل نسخة وحس فيها بالأمن والأمان على نفسه وعلى عياله، هني تعرف أن الإمارات صارت فعلا بيت للجميع. هذا الكلام يأكد لنا أن المقيم شريك حقيقي في طموحنا وجزء أصيل من رحلة التنمية والتطور اللي نعيشها، أن القصة أو قصة نجاحنا دائما نكتبها كلنا مع بعض. تخيل تدخل مصنع ضخم تتوقع تشوف مكاين حديد وتتفاجأ أنه ينتج أطنان من الفراولة والقهوة. إيه نعم، نفس ما سمعت، الزراعة عندنا صارت صناعة ثقيلة ومزارع تشتغل بنظام خطوط الإنتاج، لكن هالمشهد كان في يوم من الأيام مستحيل في قواميس مهندسين الزراعة والخبراء. خلونا نرجع بالسالفة للسبعينات، وقتها كبار المهندسين الدوليين زاروا البلاد، درسوا البيئة الزراعية، حطوا تقاريرهم وقالوا الزراعة في هذه الصحراء مستحيلة. أفا ليش؟ قال لك الرمل مالح، المناخ قاسي، لا تضيعون فلوسكم على الفاضي. لو قايد ثاني كان قفل الملف واستورد أكله من برا، لكن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه سكر تقاريرهم وقال كلمة اللي أسست حضارتنا: أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة. وزايد ما اكتفى بالكلمة، نزل الميدان وقاد أكبر ملحمة لتخضير الصحراء ومكافحة التصحر، غرس ملايين النخيل والأشجار وكسر زحف الرمل في وقت كان العالم يشوف هالشيء معجزة. ومن هذه الأرض اللي خضرتها إرادة زايد كملنا المسيرة اليوم. هم كتبوا في تقاريرهم مستحيل، ونحن ردينا عليهم قمح مليحة، سنابل تتمايل في أرض قالوا عنها ميتة، ردينا عليهم بصناعة زراعية تنتج فراولة وتوت وكاكاو وشاي وحتى القهوة، محاصيل استراتيجية تطلع من أكبر المزارع العمودية والمائية في العالم وبجودة تتفوق على المستورد وبمراحل. يوم قال زايد الرجال هي اللي تصنع المصانع، كان يأسس لهذه العقلية، عقلية ترفض الاستسلام للجغرافيا وتحول التحدي لخط إنتاج وطني يفرض سيادتنا الغذائية ويكسر أي احتكار لأسواق العالم. سالفة كلها سالفة إرادة صلبة، سخرت العلم، طوعت أعقد تكنولوجيا في العالم عشان تجبر الصحراء تعطينا من خيرها. هذا هو الإنجاز اللي كان مستحيل عند غيرنا وصار صناعة واقع بإيدنا، واللي زرعناها اليوم هو مجرد بداية لطموح وطن ما يرضى إلا بالرقم واحد.
2: عن انفجارين متتاليين

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أبو ظبي أف أم.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
4: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السيد، غناء كورال

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من دائرة الطاقة أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة أبوظبي. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث تطورات المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بتسلل إلى جزيرة بوبيانا الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: شعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهال.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي يعكس نهجا عدائيا مرفوضا وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. من جانبها قالت بريطانيا إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم في زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الصيني وإن الاجتماع سيكون إيجابيا. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان 6 بلدات جنوبية بضرورة الإخلاء، فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان أمس عن سقوط 13 قتيلا و14 جريحا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت 6 أقاليم في جنوب أفريقيا. وذكرت السلطات المختصة أن مدينة كيب تاون تأثرت بشدة بالفيضانات، حيث أغلقت المدارس وبعض المناطق السياحية، إضافة إلى تضرر أكثر من 10,000 مبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

يا صاحبي جيت اعتذر، يا صاحبي جيت اعتذر، هاتي يمناك انسى الزعل واقبل بعذري فديتي.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أبو ظبي أف أم.
2: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، بحث خلاله العلاقات بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة. الإمارات تدرج أفرادا وكيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. هذا وقد تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. اطلع سمو الشيخ الزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من دائرة الطاقة أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة أبوظبي. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب

0: بالله اللبناني. جاء ذلك في القرار رقم 63 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً وخمس كيانات في قائمة الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. يأتي هذا القرار في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي يعكس نهجا عدائيا مرفوضا وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. من جانبها قالت بريطانيا إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم في زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الصيني وإن الاجتماع سيكون إيجابيا. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان 6 بلدات جنوبية بضرورة الإخلاء، فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان أمس عن سقوط 13 قتيلا و14 جريحا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت 6 أقاليم في جنوب أفريقيا، وذكرت السلطات المختصة أن مدينة كيب تاون تأثرت بشدة بالفيضانات حيث أغلقت المدارس وبعض المناطق السياحية، إضافة إلى تضرر أكثر من 10,000 مبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
0: مرحبا بكم من جديد. تتواصل أعمال اليوم الثاني من قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة التطوير العمراني والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من مختلف دول العالم. نستمع للتقرير التالي بصوت الزميل علي النعماني.
2: تبحث قمة أبوظبي للبنية التحتية مستقبل المدن الذكية والمستدامة وأليات تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، وتركز جلساتها على إعادة صياغة مفهوم البنية التحتية بوصفها محركا لجودة الحياة والتنمية الاقتصادية والاستدامة طويلة الأمد، إلى جانب استعراض أحدث الحلول المرتبطة بالتنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية والمجتمعات المستقبلية. وتعكس القمة المكانة المتقدمة التي رسخت أبوظبي عالميا في مجال التخطيط الحضري وتطوير المشاريع الكبرى، مدعومة بمحفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز 209 مليارات درهم تشمل أكثر من 500 مشروع في مختلف أنحاء الإمارة.
0: في سياق متصل، شهدت قمة أبوظبي للبنية التحتية توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإعلان عن مشاريع تطويرية تدعم البنية التحتية

0: باشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للأسكان تسليم الدفعة الأخيرة من مساكن حي السيوح في إمارة الشارقة والتي شملت 380 مسكنا للمستفيدين، وذلك ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السكني وترسيخ جودة الحياة وانسجاما مع مستهدفات عام الأسرة وتوجهات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكا واستدامة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، بحث خلاله العلاقات بين البلدين والتطورات التي تشهدها المنطقة. الإمارات تدرج أفرادا وكيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم خيركم يصلهم. في كل أسبوع نلتقي بكم، نلتقي مع قلوبكم المعطاءة وأياديكم البيضاء التي تسير على نهج سار عليه أجدادنا. واليوم في ذكرى رحيل رجل عظيم كانت ولا زالت أياديه البيضاء تصل إلى كل أصقاع الأرض، ذكرى وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه. فقد كان معروفا عنه العطاء الغير محدود والكرم الصادق كعادة سار عليها أجدادنا. نسير وإياكم على هذا النهج النبيل، واليوم نعرض على حضراتكم حالات إنسانية متعففة أتعبها الألم ولكنها تؤمن بأن فرج الله قريب. باسمي وباسمكم أيها الكرام أرحب برئيسة قسم الاتصال الحكومي في مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذة سارة علي. أهلا وسهلا أستاذة سارة.
2: أهلا وسهلا،
1: لكم العافية إن شاء الله. والتحية موصولة إلى مخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيدة أبو فايز، إن شاء الله فايز في الدارين، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه الحلقة. وأيها الكرام، دعونا نعطي الميكروفون للأستاذة سارة حتى تخبرنا عن الحالات والمشاريع الموجودة معنا في هذه الحلقة، والتي نتمنى إن شاء الله في هذه الحلقة أن نصل إلى الأرقام إن شاء الله المطلوبة. تفضلي.
2: نعم، اليوم عندنا حالات إنسانية.
1: نعم.
2: اليوم إن شاء الله بنبدأ بحالة إنسانية، هي حالة إنسانية جدا مؤلمة لأرملة تواجه المرض وحدها، تحاول بكل قوتها أنها تتمسك بالحياة رغم الألم ورغم التعب. هذه السيدة تعاني من سرطان الثدي، وهذا النوع من السرطان هو منتشر في كافة جسدها.
1: نعم.
2: وفي حالتها وصل المرض للعقد الليمفاوية والكبد والعظام، وتسبب بآلام جدا كبيرة وأرهق هذه السيدة. طبعا رغم قساوة هذا المرض ما زالت تحاول بالصبر ومواصلة العلاج، لكن اليوم هذه الأرملة تعيش ظروف مادية جدا صعبة. هذه السيدة لا تمتلك القدرة على تأمين تكاليف العلاج. هذه السيدة بحاجة إلى إبر هرمونية للحد من انتشار هذا المرض. تكلفة العلاج لمدة 3 أشهر 41,800 درهم. اليوم هذه المرأة تواجه مرض ينهك جسدها، ووحدة تثقل القلب. اليوم هذا المرض جدا صعب،
1: لا شك،
2: وللأسف هذا

0: مرض منتشر في كافة جسدها. تكلفة هاي الحالة 41,800 درهم، واللي حاب إنه يساهم ويخفف عن هذه الأرملة تقدروا تتواصلوا على 800062.
1: جميل جميل. طيب هذا عندنا هذه بالنسبة للحالات الإنسانية أستاذة سارة. لا شك أن في عندنا أيضا مشاريع أخرى نعرضها على المستمعين الأفاضل.
0: نعم طبعا، مع اقتراب العيد وتفصلنا أيام جدا قليلة عن أولى أيام ذي الحجة،
1: نعم
0: معانا مشروع الأضحية، وهي الأضحية خارج الدولة بقيمة 350 درهم. اليوم في حلقتنا إن شاء الله مستهدفين 50 أضحية خارج الدولة، قيمة هذه الأضحية 350 درهم. وأيضا يوجد معنا الأضحية داخل الدولة وقيمتها بتكون 850 درهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر.
1: وانحر، نعم
0: نعم. واليوم الأضحية هي مش مجرد ذبح وتوزيع لحوم، بل هي رسالة رحمة وفرحة تدخل على البيوت وطمأنينة تصل إلى أسر المتعففة. فاليوم في أسر كثيرة تنتظر هذا اللحم، تنتظره من العيد للعيد.
1: صحيح.
0: فبتكلفة 350 درهم تقدر اليوم أنك تحجز هذه الأضحية ليتم ذبحها في أولى أيام العيد، وهو يوم النحر، وهي من أعظم الشعائر الإسلام.
1: نعم.
0: وإن شاء الله ب 350 درهم تقدر أنك تحجز هذه الأضحية خارج الدولة.
1: نعم. إذن عندنا اليوم في حملات الأضاحي حملتين، حملة داخل الدولة وحملة خارج الدولة.
0: نعم.
1: قيمة الأضحية الواحدة داخل دولة الإمارات أيها الأفاضل الكرام 350، عفوا داخل دولة الإمارات
0: 800 درهم. نعم.
1: ولا 800 درهم؟
0: 850. نعم.
1: وخارج الدولة
0: 350
1: درهم. حملات الأضاحي على الرقم 800062 للتواصل أيها الكرام عن طريق الواتساب أو عن طريق الاتصال بشكل مباشر، حتى إذا كان عندكم بعض الأسئلة اللي نقدر إن شاء الله نجاوب عليها، أو يعني الأفاضل المختصين يقدرون يجاوبون عليكم 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. هذا بالنسبة للحملات. عندنا حالة إنسانية لسيدة مصابة بسرطان الثدي ومحتاجة إلى علاج هرموني مستمر للسيطرة عليه، وقيمة هذا العلاج تبلغ 41,800 درهم على الرقم 800062. طبعا إن شاء الله رب العالمين سنكون معكم. هل هناك شيء آخر أيضا نريد أن نعرض على
0: معنى أول مساهمة لهذه السيدة بقيمة 100 درهم، فأحين المتبقي لهذه السيدة 41,700 درهم.
1: 41,700، نعم، على الرقم 800062. طيب جميل. نحن إن شاء الله رب العالمين متواصلين معاكم أيها الكرام في ساعة على الهواء مباشرة على عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. بنكون إن شاء الله معاكم متواصلين بشكل مباشر. لو تذكرينا أستاذة سارة مرة أخرى للسادة المستمعين بالحالات أو الحالة اللي عندنا إن شاء الله اللي نحاول إن نغطيها بشكل كامل
0: بإذن الله.
1: تفضلي.
0: هذه هي أرملة، وهذه الأرملة ليس لها أي معيل. هذه السيدة تعيش بروحها، هذه السيدة قاعدة تصارع هذا المرض، وهو مرض السرطان الثدي، وهذا النوع من النوع اللي ينتشر في الجسم. والآن هذا المرض واصل لين العقد الليمفاوية والكبد وأيضا العظام. علاج هذا المرض هو الإبر الهرمونية، وتكلفة علاجه لمدة 3 أشهر 41,700 درهم هذا المتبقي. هذا لمدة 3 أشهر، فنحن تقريبا لو قلنا بنأمن لها الشهر الواحد تقريبا علاجها بيكون 14,000، حول 14,000 درهم. فاللي حاب أنه يساهم ويفرج عن هذه السيدة تقدروا أنكم تتواصلوا على 800062.
1: إن شاء الله رب العالمين. نعم.
0: ونذكر نعم ونذكر بعد مستمعينا بالأضاحي 350 درهم هي الأضحية خارج الدولة، و 850 درهم هي الأضحية داخل الدولة. أيضا من المشاريع اللي موجودة عندنا في مؤسسة الاتحاد الخيرية، مع اقتراب العيد ومع التجهيزات، كلنا الحين كلنا قاعدين نجهز للعيد ونشتري ثياب العيد

0: المؤسسة عندها أيتام، وهذين الأيتام هم بحاجة إلى كسوة العيد. تكلفة كسوة العيد 100 درهم. اليوم نحن في حلقتنا إن شاء الله مستهدفين 100 يتيم بقيمة إجمالية 10,000 درهم. وأيضا هي أيضا العيدية، عيدية العيد أيضا ب100 درهم، كذلك مستهدفين 100 يتيم خلال هذه الحلقة.
1: 100 يتيم ككسوة وكعيدية، 100 درهم في العيد. اللي حاب إنه يتواصل على الرقم 800-662 خير الناس أنفعهم للناس. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم مقبلين على أيام فضيلة، خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى وليال عشر التي مدحها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهذه يحبذ فيها دائما العطاء والصدقة، ونرى فيها من شعائر هذه الأيام طبعا الأضحية. والأضحية عندنا اليوم نوعين منها، نوع داخل الدولة ب850 درهم للأضحية الواحدة، وخارج الدولة 350 درهم للأضحية في خارج دولة الإمارات. وهذه السيدة التي تعاني من هذا المرض العضال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها، آمين يا رب العالمين، ويبعد عنا وعنكم كل مرض وكل سوء، وعن أهلنا وأحبابنا. السيدة بدأنا حلقتنا معاها، كان الرقم المطلوب 41,800 درهم. كان معنا مشاركة من أحد الأخوة الأفاضل ب100 درهم، متبقي لهذه الحالة 41,700 درهم. للي حاب أنه يتواصل أيها الأفاضل الكرام على الرقم 800-662، نحن متواصلين معاكم على الهواء مباشرة أيها الكرام. هذا الرقم طبعا اللي حاب أنه يتواصل ويعرف شو بالنسبة لهذه الحالة وهذه الأرملة التي تعاني من سرطان الثدي. وللعلم هذا المرض يعني نسأل الله لها الشفاء، قد انتشر في كامل جسمها، نسأل الله سبحانه وتعالى لها العلاج. وهي تعاني الآن من آلام شديدة، والذي يحول بينها وبين هذه الآلام هو هذا الرقم المطلوب 41,700 درهم. هو ليس بالرقم الكبير، وخصوصا بما أننا نحن مقبلين على هذا العيد العظيم، عيد الأضحى والعشرة من ذي الحجة، هذه الأيام العظيمة أيضا التي نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالعطاء والصدقة والبذل والإحسان. ودعونا دائما نذكركم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ما نقصت صدقة من مال، حينما نعطي فإن هذا المال لا ينقص، وإنما الذي ينقص هو قسوة القلب التي تكون قد يعني تملكت بعض القلوب، هذه القسوة التي تذوب وتذهب، لأن العطاء والبذل والصدقة هو من أفضل الأشياء عند الله سبحانه وتعالى، وأفضل الأمور التي تقربنا إلى الله. والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وهذه هي السيدة أرملة تعاني من هذا المرض العضال الذي انتشر في كل أجزاء جسمها، يعني وصل إلى الغدد الليمفاوية والكبد والعظام، يعني جعلها من الحالات المتقدمة التي تحتاج إلى علاج هرموني.
0: نعم، إبر هرمونية.
1: وعلاج مستمر للسيطرة على أقل تقدير
0: للحد من انتشاره.
1: نعم، لمدة 3 شهور. 41,700 درهم أيها الكرام، ننتظر مساعداتكم وننتظر أياديكم البيضاء وتعاونكم معنا إن شاء الله لنجد حلا لهذه السيدة.
0: معنا مساهمة بقيمة 200 درهم، فالمتبقي الآن على السيدة 41,500 درهم.
1: نعم، على الرقم 800-662 أيها الكرام. نحن نتريى إن شاء الله عطاءاتكم، وفي هذه الأيام الفضيلة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونتذكر دائما أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وهذا عمل طيب وحسن، ومما يجعله حسن أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمساعدة خلقه، حينما تقدم هذا المال من يد بيضاء ومن قلب نقي متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، فتأكد بأن هذه الأموال بإذن الله سبحانه وتعالى ترجع إليك أضعافا مضاعفة، بالإضافة إلى أنها تنقي القلب وتجعل القلب لينا متوجها إلى الله سبحانه وتعالى. نتذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
0: نعم.
1: وإذا جئنا نقارن بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة فلا مجال للمقارنة. في هذه الدنيا أنت تستطيع أن تجد حلا لكثير من المشاكل والله سبحانه وتعالى وضع لك إياها، ومنها الصدقات التي نحتاجها اليوم لهذه السيدة التي يعني ستستقبل العيد بهذه الآلام وهذه الأوجاع. أياديكم البيضاء اليوم أيها الأفاضل هو من سيحول بينها وبين هذا المرض العضال وهذا الألم الذي تشعر به هذه السيدة. هذا المرض انتشر في كل أجزاء جسدها حتى وصل إلى العقد اللمفاوية والكبد والعظام. هي تحتاج اليوم إلى مساعدتكم، وتحتاج أيضا إلى وقوفكم جنبها إن شاء الله رب العالمين، والسعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. هي أحاديث يعني نطرحها عليكم نرقق بها القلوب كما يقولون يعني مشايخنا الله يحفظهم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو تذكرينا أستاذة أيضا إحنا عندنا حملتين أضاحي أيضا.
0: صحيح.
1: داخل وخارج الدولة.
0: نعم، خارج الدولة ب 350 درهم، أما داخل الدولة فهي ب 850 درهم. وخلنا معانا مساهمة أيضا. نعم. لحالة السيدة.
1: نعم.
0: بقيمة 100 درهم وأيضا بقيمة 500 درهم، فالمتبقي على هذه السيدة 40,900 درهم.
1: 40,900 درهم.
0: نعم.
1: ما شاء الله الرقم يتناقص أمام أعيننا وأمام مسامع السادة المستمعين الأفاضل. يعني نذكر في هذه الأيام العشرة من ذي الحجة، هي من أعظم أبواب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام نفسها من أحب الأيام إلى الله، اللي اجتمع فيها شرف الزمان مع شرف مضاعفة الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام هذه الفضيلة التي نعيشها. والعطاء فيها لا يقتصر أيضا على المال.
0: صح.
1: فقط يعني قد يعني نحتاج إلى دعواتكم لهذه السيدة، يعني اللي يدعي واللي والدال على الخير كفاعله. دائما يعني نؤكد على هذه المعلومة بالرقم 80062. الحمد لله كلنا عندنا جروبات واتساب في هواتفنا، نستطيع أن ننقل حالة هذه السيدة لجروبات. ربما يعني يتبرع أحد الأشخاص بعشرة دراهم، هذه العشرة دراهم أنت تكون مشارك فيها بإذن الله، لا ينقص من أجر المتصدق شيء، وإنما إن شاء الله يتضاعف.
0: نعم.
1: العطاء في هذه الأيام لا يقتصر على المال أيها الكرام، بالكلمة الطيبة وبالدعاء المستجاب إن شاء الله، وبالأموال التي تتصدقون بها، صدقة، إطعام، كسوة، سداد حاجة، كلمة طيبة أو تفريج كربة أيها الأفاضل. ومعنا أيضا حملتين، حملة الأضاحي خارج الدولة وحملة الأضاحي داخل الدولة.
0: نعم. وأيضا الكسوة.
1: نعم.
0: وأيضا العيدية، وأبشرك بأن تم تغطية
1: الحالة.
0: نعم، الكسوة تم تغطية 130 طفل
1: ما شاء الله تبارك.
0: نعم.
1: الله.
0: والعيدية تم تغطية 100 طفل.
1: الله أكبر.
0: نحب بس نذكر المستمعين بأن هذا كان هدف الحلقة 100 يتيم، ولكن المؤسسة تهدف إلى 850 يتيم
1: ما شاء الله.
0: فمجال
1: الله.
0: للمساهمة بعد في مجال أن أي حد يبغى يساهم بكسوة العيد بفرحة هذا الطفل بفرحة هذا اليتيم، تقدروا أنكم تساهموا بـ100 درهم حق كسوة العيد وأيضا 100 درهم للعيدية.
1: جميل جدا. يعني بتزيدوا الآن في ممكن نزيد حالات الأيتام أيضا.
0: نعم، الهدف. نعم. من الحلقة أكيد.
1: نعم، بما أننا مقتربين إلى العيد، وهذا العيد يعني نحن ككبار في العمر ربما لا نشعر بالعيد كما يشعر به الأطفال. أنا أتذكر يوم كنا صغار كنا نتريى هذه الأيام حتى نلبس الجديد ونأخذ العيدية ونروح المطاعم ونروح الأسواق ونشتري ونتبضع. في ناس تحتاج إلى هذه المبالغ القليلة البسيطة بالنسبة لنا حتى يشعر بهذه السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وكسوة اليتيم أيها الكرام اليوم تدخل في باب الكفالة والإحسان، وفيها معاني عظيمة هائلة رائعة. جبر قلب اليتيم وإشعاره بالأمان هو واحد من أجمل الأمور التي تعطي هذا الطفل شعور بالأمان، شعور بأن الدنيا بخير، شعور بأن يسعد ويفرح، سبب لنيل أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى. حينما نصل إلى هذه الرحمة القلوب تلين. والدعاء يكون مستجابا بحول الله سبحانه وتعالى. فيها إحياء لمعاني التكافل، ودائما المجتمعات القوية تقاس بمدى التكافل فيما بينها. الغني يعطف على الفقير ويتصدق عليه، وأجرها في هذه الأيام خصوصا في هذه الأيام أجرها مضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. كلما كانت هذه الصدقة نابعة من القلب متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، تبغي الجنة وتريد أن تبتعد على النار، فتأكد بأن الأجر سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى مضاعف. وأنا عندي حسن عبدي، ما دام يعني العبد في يعني دائما متوقع دائما من الله سبحانه وتعالى الخير. هي أيام عظيمة، أيام العشر من ذي الحجة، أعظم أيام القربات أيها الأفاضل. دعونا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نصل إلى هذه السيدة الأرملة التي تحتاج اليوم إلى أياديكم البيضاء ومساعدتكم ودعائكم لها. أن يعني حينما يؤلم الإنسان رأسه يشرب حبتين بنادول، سبحان الله يعني لا يشعر بأي ألم، فما بالك بهذه السيدة التي تعاني من هذه الألام، التي دخلت ألام هذا المرض العضال إلى العقد اللمفاوية والكبد والعظام، وجعلها من الحالات المتقدمة التي تحتاج فقط إلى علاج هرموني مستمر، ليس لكي تشفى منه، وإنما للسيطرة عليه لمدة 3 شهور. المبلغ المتبقي لهذه السيدة 40,900 درهم.
0: صحيح.
1: وما زلنا ننتظر أياديكم البيضاء على الرقم أيها الكرام 80062، بالإضافة ل يعني الحملات الأخرى، حملة الأضاحي خارج الدولة 350 درهما، وحملة الأضاحي داخل الدولة 850 درهما، وكسوة العيد لأطفال لكل طفل
0: ب100 درهم.
1: نعم.
0: وأيضا يوجد العيدية ب100 درهم. نذكر المستمعين بأن كان الهدف لهذه الحلقة 100 يتيم، ولكن الباب بعده مفتوح، بعده في أيتام كثيرة عند المؤسسة. اليوم نحن في الحلقة غطينا تقريبا 130 طفل. والمؤسسة
1: ما شاء الله يعني هذا رقم. نعم. طيب فضل
0: أكيد.
1: الله
0: نعم. نعم. والمؤسسة تستهدف 850 يتيم لهذا العيد.
1: 850 يتيم أيها الكرام ينتظرون مساعدتكم، ينتظرون أياديكم البيضاء، ينتظرون منا أن نشعر بهم. يعني الله يحفظ عيالنا ويحفظ عيالكم. هذه الأيام هي أيام لأطفالنا، نحن يعني في بعض الأحيان نعمل في أيام العيد، أما أطفالنا وأحبابنا وأهلنا فهم من يستمتعون بهذا العيد العظيم، وهذه الأيام العشرة يعني التي يعني ننتظرها من العام إلى العام، في من ينتظرها لكي يتصدق ويعطي ويبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأهل البذل دائما يعيشون مرتين كما يقولون، مرة لأنفسهم ومرة لغيرهم. في هذه الأيام الفضيلة حينما يعيش الإنسان لنفسه فإنه يعيش لسنوات طويلة جدا، لأن في ديننا الحنيف نحن نعيش بكمية العطاء، ويعني دائما نبحث عن العطاء في مثل هذه الأيام، لأن الأجر يكون مضاعفا. جميل دائما أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى كما أمرنا، ونتعامل كما يقول مشايخنا الله يجزاهم الخير، نتعامل بذكاء، ننتظر مثل هذه الأيام لكي نبذل، لكي نعطي، لكي نتصدق. وأعظم العطاء أيضا ما كان خفيا، لا ينتظر المعطي مدحا ولا شكورا، فقط ينتظر أن يكون هذا الشخص متقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصدقات. نعطي الميكروفون للأستاذة سارة حتى تذكرنا بالحالات على الرقم 80062.
0: نعم. اليوم عندنا هذه السيدة، هي سيدة وحيدة.
1: نعم.
0: هذه السيدة هي أرملة تعاني من سرطان الثدي. هذا المرض من النوع اللي ينتشر في الجسد. هذا المرض انتشر في جسدها، وصل للعقد الليمفاوية والكبد والعظام أيضا، تسبب لها بآلام مستمرة وإرهاق جدا شديد، أثر على حياتها اليومية. رغم قساوة هذا المرض ما زالت هذه السيدة تحاول الصبر ومواصلة العلاج. اليوم إن شاء الله بمساهمات أهل الخير بتستعيد جزء ولو بسيط من صحتها. تكلفة علاجها لمدة 3 أشهر كان في بداية الحلقة 41,800، وحاليا وصل إلى 40,900 درهم. هذه السيدة اليوم تنتظر من يمد لها يد العون. اليوم ممكن مبلغ جدا بسيط بيصنع فرق جدا كبير في حياة هذه الإنسانة. فاللي حاب إنه يساهم على 800062. ونذكر بعد مستمعينا بمشاريع الأضاحي. الأضاحي خارج الدولة ب 350 درهم، والأضاحي داخل الدولة ب 850 درهم. واللي حاب إنه يحجز هذه الأضحية على 800062. ونذكر المستمعين بأن من أعظم الأعمال التي تقام في يوم النحر هي الأضحية. فاليوم بالأضحية اللي بمبلغ 350 درهم بتصل إلى أسر تنتظر هذه الفرحة، إلى أم تنتظر أن تفرح عيالها.
1: صحيح.
0: اليوم تعرف يعني خلنا مع بعض نتخيل هذا المشهد. اليوم أسرة جدا بسيطة مع أم تحاول أنها تسعد هذه الأطفال، أطفالها، فجأة يدق عليهم الباب، وصلت هذه الأضحية. خلنا نتخيل مع بعض كيف الفرحة اللي بتكون، كيف الفرحة اللي بتوصل لهذه الأسرة، كيف الفرحة اللي بتوصل لهذه الأطفال. فب 350 درهم اليوم تقدر أنك تفرح هذه الأسر اليوم بهاي الأضحية. هي صدقة، هي إطعام طعام، هي أعظم عمل نقدر أن إحنا نقدمه في يوم النحر. على 800062 تقدروا أنكم تحجزون هذه الأضحية اللي هي خارج الدولة على بمبلغ 350 درهم. أما اللي حاب يساهم بأضحية داخل الدولة فتكلفتها بتكون 850 درهم.
1: نعم، هذا بالنسبة للأضحيات أو حملات الأضاحي. نعم. داخل وخارج الدولة.
0: وأيضا من المشاريع اللي تخص حملة الأضاحي اللي هي العيدية وكسوة العيد لفئة الأطفال الأيتام. نعم. وتكلفة الكسوة 100 درهم لكل طفل، و100 درهم كذلك عيدية لكل طفل. اليوم هذه 100 درهم هي فرحة، هذا الطفل يتريى فرحة العيد، يتريى مين يشعر بهذا الطفل. فاليوم بهاي العيدية هي تكلفتها 100 درهم وكذلك الكسوة ب 100 درهم.
1: جميل أن نشعر دائما مع الآخرين، كل صدقة تقدمها اليوم هي ظل لك يوم القيامة، فالمرء في ظل صدقته يوم القيامة، ويوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. ويعني قد ينسى الإنسان ما أعطى، ولكن ربنا لا يضل ولا ينسى. اليوم من يقدم هذه الأموال 100 درهم أو 200 أو حتى 10,000 ربما ينسى هذه الأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعفها لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أن هذه الأرملة التي ما زالت تحتاج إلى أيديكم البيضاء أيها الأفاضل الكرام، وهي تنتظر. بدأنا الحلقة كان المبلغ 41,800 درهم على الرقم 800062، وصلنا الآن إلى 40,900 درهم لهذه السيدة المنتظرة لكم ومنتظرة لأياديكم البيضاء. نذكركم بأن هذه السيدة تعاني من آلام شديدة، تعاني من مرض السرطان، الله يشفاها ويعافيها إن شاء الله رب العالمين، ويبعد عنا وعنكم كل مكروه. هذا المرض انتشر إلى العقد اللمفاوية وإلى الكبد والعظام، مما جعلها من الحالات المتقدمة التي تحتاج إلى علاج هرموني مستمر للسيطرة عليه لمدة 3 أشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونها. وحملة الأضاحي داخل وخارج الدولة 850 درهم للأضاحي داخل الدولة، ولخارج الدولة 350 درهم، بالإضافة إلى كسوة العيد والعيدية. كسوة العيد ملابس يتم شرائها عن طريق المؤسسة، مؤسسة الاتحاد الخيرية مشكورين. قيمة الكسوة لكل طفل 100 درهم، وبالنسبة للعيدية لهؤلاء الأطفال 100 درهم كعيدية يسعد بها هذا الطفل في هذا العيد العظيم، العيد الكبير، عيد الأضحى كما نسميه. على الرقم المجاني 800062 للتواصل بشكل مباشر للسؤال عن هذه الحالة. أو عن ما يتعلق بحملات الأضاحي داخل وخارج الدولة، أو حتى عن كسوة العيد أو العيدية لهؤلاء الأطفال. أجمل أثر يتركه الإنسان أثر الخير والعطاء، فخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمة أيها الكرام هي ليست يعني فقط عطاء، وإنما يكون بالشعور بالآخر والدعاء له بالخير. في هذا البرنامج، البرنامج الإنساني الذي نكون به معكم على الهواء مباشرة، نقدم لكم هذه الحالات، لأن يعني الكريم هو من يعطي من فضلي ومن فضل الله سبحانه وتعالى، لا ينتظر لا مدحا ولا شكورا. عندنا اليوم لهذه الحالة السيدة متبقي عليها 40900 درهم على الرقم المجاني 800 62، وطبعا حملة الأضاحي داخل وخارج الدولة. الأضاحي داخل الدولة للأضحية الواحدة 850 درهما، ولخارج الدولة 350 درهم. كسوة العيد والعيدية للطفل، للأطفال الأيتام، كل طفل يستفيد من هذه العيدية بمئة درهم، وكسوة العيد يستفيد منها كل طفل أيضا بمئة درهم. مستهدفين طبعا في هذا البرنامج وفي هذا العيد 850 طفلا من الأيتام والأسر المتعففة، وبالإضافة للأيتام بكسوتهم إن شاء الله أيضا 850 طفل من الأيتام والأسر المتعففة. نفتح لكم هذا الباب على مصراعيه أيها الكرام، للتواصل معنا عن طريق الرقم 800 62، الرقم المجاني، حتى تتواصلوا وتعرفوا إذا كان عندكم بعض الأسئلة المختلفة، أو للتبرع بشكل مباشر. ونتمنى إن شاء الله أن نسعد بمن يغطي هذه الحالة لهذه السيدة الأرملة، والساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ودائما لا تستقل بأي شيء تدفعه، ربما هذا الدرهم الذي تدفعه اليوم هو يعني يكون لك غطاء عن سوء يبعده الله سبحانه وتعالى عنك. اتقوا النار ولو بشق تمرة، والدوام على عمل الخير حتى ولو قل، يعني حتى لو قل هذا العمل، فإنه يعني أنت تعود الله سبحانه وتعالى على شيء، والله سبحانه وتعالى أيضا يعودك على أشياء منه، لأن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، لا إله إلا هو. طبعا نحن متواصلين معاكم أيها الكرام في هذه الساعة على الهواء مباشرة، وهؤلاء الأيتام ما زالوا ينتظرون معانا. نحن احنا طبعا غطينا حوالي 130 كسوة عيد و130
0: كسوة عيد و100 يتيم للعيدية،
1: 100 يتيم للعيدية، نعم. 10000 درهم و13000 درهم، نعم. للحالات، وما زال عندنا
0: ومعنا بعد مساهمة بقيمة 200 درهم لكسوة العيد، وايضا 200 درهم للعيدية. فبالتالي كسوة العيد تم تغطية 130 طفل، اما بالنسبة للعيدية فهي 102 طفل تم تغطيتهم،
1: 102 100 وطفلان تم تغطيتهم، نعم. وما زلنا ننتظر، نحن نطمع بالله سبحانه وتعالى ونطمع بكرمكم أيها الأفاضل، لأن هذا الخير سيعود عليكم بداية إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، هذا حديث إذا تأملنا فيه قليلا ربما يعني نستلهم منه الكثير من الأمور التي تجعلنا يعني تجعلنا نرتقي بسلوكنا، نرتقي بأخلاقنا، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهي أيام فضيلة عنده سبحانه وتعالى، هي أيام عظيمة، أيام العشرة من ذي الحجة، لأن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وفي هذه الساعة ما زلنا ننتظر أيها الأفاضل الكرام لهذه الأرملة التي تعاني من سرطان الثدي المنتشر، وهذا النوع من السرطان لا يقتصر فقط على مكانه الأصلي كما هو مشروح، بل ينتقل إلى أعضاء أخرى في الجسم، وقد انتقل فعلا في هذه الحالة لهذه الأرملة التي تعاني من سرطان الثدي، انتقل إلى العقد اللمفاوية، وانتقل إلى الكبد والعظام. وهذه السيدة وهذه الأرملة تعاني من آلام هائلة وكبيرة، ما جعلها طبعا من الحالات المتقدمة اللي تحتاج اليوم منكم الوقوف بجانبها والتبرع لهذه السيدة. متبقي لها 40,900 درهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة التي ربما تستمع إلينا هذه السيدة، إلى يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تستمع وتدعو الله بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءها، ونستطيع أن نحصل على هذا المبلغ المتبقي لها 40,900 درهم. هو مبلغ إن شاء الله ليس بكبير، ولكن درهم على درهم نستطيع إن شاء الله أن نغطي هذه السيدة والمبلغ كامل. طبعا نحن معاكم، ما زلنا معاكم، متبقي من الحلقة دقائق معدودة، ونحن في سباق حقيقة. عندما نكون في هذا البرنامج نشعر بأننا في سباق ساعة كاملة نعرض عليكم هذه الحالات، ويعني نكون يعني سعيدين جدا عندما تصل إلينا يعني حتى لو 10 دراهم، لو 100 درهم نسعد بها، لأن هذه تخفف من الرقم وتقلل منه حتى نصل إلى الرقم الكبير. على الرقم المجاني أيها الأفاضل 800-62، مؤسسة الاتحاد الخيرية، مش مقصرين، الله يعطيهم الصحة والعافية. أكيد هذه المبالغ تكون أكبر بكثير إذا يعني إذا بحثتم أنتم بها في هذه المستشفيات، ولكن مؤسسة الاتحاد الخيرية أيضا لها طرقها، فجهودها تذكر فتشكر، وهي جهود عظيمة حتى تصل إلى هذه المبالغ التي يعني تكون قليلة بالنسبة لنوعية المرض الذي يعني تتعب منه هذه السيدة وتعاني منه هذه السيدة. نتخيل بعض معكم هذه الآلام التي تتعرض لها هذه الأرملة. سرطان منتشر في جسدها، انتشر في كل أجزاء جسدها، انتشر إلى العقد اللمفاوية والكبد والعظام. هذه السيدة اليوم تحتاج إلى علاج هرموني مستمر للسيطرة عليه، للسيطرة عليه على أقل تقدير لمدة 3 شهور.
0: نعم،
1: وهو يعني فترة ليست بسيطة وليست بقليلة. والمبلغ الذي يحول بينها وبين يعني السيطرة على هذا المرض هو 40,900 درهم. هذه السيدة التي تعاني من هذا المرض العضال. ونذكركم أيضا بحملة الأضاحي خارج وداخل الدولة. حملة الأضاحي داخل الدولة مستهدفة ب 850 درهما للأضحية الواحدة، ولخارج الدولة 350 درهما بالإضافة إلى كسوة العيد
0: والعيديات.
1: والعيديات نعم.
0: نعم. أيضا عندنا مشروع طباعة المصاحف.
1: نعم.
0: تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. طباعة المصاحف هو صدقة جارية أثرها ممتد، فمع كل مرة يفتح هذا المصحف لك أجره. فاليوم ب10 دراهم تقدر أنه يكون لك صدقة جارية وأثر ممتد. فاللي حاب أن يتبرع لهذا المشروع على 800-62 بقيمة 10 دراهم للمصحف الواحد.
1: نعم.
0: وأيضا من المشاريع اللي عند مؤسسة الاتحاد الخيرية مشروع سقيا الماي، وهو مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر هو مزود بمضخة يدوية لتوفير مصدر مياه آمن لحول 40 أسرة. طبعا 40 أسرة هذا أنت بتخفف عنهم معاناتهم في المشوار، أو في أنهم يوفرون احتياجهم اليومي لهذا الماء. فتكلفة هذا البئر 1,000 درهم.
1: 1,000 درهم للبئر الواحد.
0: نعم.
1: على الرقم 800-62 حفر هذه الأبار أيها الكرام في بنغلاديش. البئر الواحد استفيد منه 40 أسرة. هناك أيضا تفاصيل حول هذا البئر. البئر بعمق 14 متر إلى 20 متر، والعمر الافتراضي له من 5 إلى 7 سنوات. صحيح؟ نعم. وقيمة البئر الواحد 1,000 درهم، وهي صدقة جارية، وخير الصدقات طبعا سقيا الماء كما نعرف. 40 أسرة على أقل تقدير تكفي ل 160 شخصا. تخيل 160 شخصا يستفيدون من هذا البئر يعني لفترات طويلة، وهي صدقة جارية. البعض شهدنا في هذا البرنامج وفي برامج أخرى من يتبرع في مثل هذه الأبار عن والديه، وهي صدقة تسعدهم إذا كانوا في الحياة، أو يعني كانوا في الحياة الأخرى في حياة البرزخ، فهي تسعدهم وتنهال عليهم طبعا الحسنات، حتى يستغرب العبد يقول يا ربي من أين هذه؟ قال هذا ولد صالح دعا لك أو حفر لك إبر أو قدم لك شيء، وهذه السعادة التي نحن إن شاء الله. هو بر أيضا للوالدين، أو إنسان يبر نفسه، وكلنا خطاؤون وخير الخطاء.

0: رأينا التوابين أو التوابون، وفي هذه المشاريع الطيبة مثل حفر الأبار أو طبعا حملة طباعة القرآن الكريم والمصاحف، وهي أيضا صدقة جارية. طباعة القرآن الكريم تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم، وهذه طباعة القرآن الكريم أستاذة سارة عندنا في دولة الإمارات، صحيح؟
1: صحيح صحيح، وحاليا معانا مساهمة بقيمة 200 درهم، وأيضا معانا مساهمة بقيمة 500 درهم، فإجمالي المصاحف 70 مصحف.
0: جميل، الناس نعم. ما شاء الله يعني تهتم بالمصاحف بكتاب الله سبحانه وتعالى. كم مصحف مستهدفين أستاذة سارة؟ ولا الرقم؟
1: 1000 مصحف
0: مفتوح. جميل، نعم.
1: لهذه الحلقة 1000.
0: لهذه الحلقة 1000.
1: نعم. وبعد معانا أول مساهمة لأول بئر، طبعا نحن مستهدفين في هذه الحلقة 10 آبار.
0: نعم. 10 آبار بقيمة 10,000 درهم.
1: نعم، ومعانا أول مساهمة بقيمة 1000 درهم، فالمتبقي 9 آبار.
0: 9 آبار بس، مش مشكلة لو واحد ياب مثلا حفر 20 بئر مثلا.
1: بالعكس،
0: هذا شيء طيب.
1: احنا تعرف دائما نحط مستهدفات للحلقة
0: قليلة حتى نعم. نحفز الناس يعني ونشجعهم على مسألة العطاء. 1000 درهم للبئر الواحد هو مبلغ ليس بكبير حقيقة،
1: مع كل قطرة أجر.
0: وخير الصدقات سقيا الماء.
1: صحيح.
0: وأيضا طباعة المصاحف، هذا العمل الطيب الجميل لمصاحفنا في داخل الدولة، وهذه المصاحف تفتح وتقرأ بفضل الله سبحانه وتعالى في مساجدنا العامرة في الدولة. هذه المصاحف تتوزع أو توزع على هذه المساجد، حينما ندخل المساجد في دولتنا ما شاء الله تبارك الله، فمساجدنا جميلة شريحة وبرحة، وندخل نقرأ القرآن في مصاحف متعددة الأشكال والخطوط. هذا شيء يحفزنا على قراءة القرآن، ويا بخت اللي يقدم مثل هذه الصدقات التي تكون صدقات جارية. الأجر يأتي عليه من كل حدب وصوب مثل ما يقال. يعني جميل أن تكون هذه الطباعة لهذه المصاحف بعشرة دراهم فقط، يعني قيمة المصحف الواحد 10 دراهم، وهذا مبلغ بسيط جدا. يعني أيضا بالنسبة لحفر الآبار في بنغلاديش مستهدفين 10 آبار، البئر الواحد يكفي ل40 أسرة، ما يقدر ب160 شخص، ويعني تحفر هذه الآبار لهؤلاء في بنغلاديش، لأنهم يعني يذهبون لمسافات طويلة جدا، يتعبون لكي يحصلوا على الماء في الاغتسال أو في الطبخ أو في الشرب. أنت أيها الفاضل أو أنت أيتها الفاضلة تساهمين بهذا المبلغ البسيط ب1000 درهم للبئر الواحد، فأنت تعينين 40 أسرة، 160 شخص يستفيدون من هذا البئر لفترات طويلة، وهي طبعا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى صدقات جارية، صدقات عظيمة طيبة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأنت تساهم في هذا المبلغ البسيط الذي تدفعه لهذه الأسر. البئر الواحد يكفي 40 أسرة، وهذا البئر يكفي 160 شخص، تريحهم فترات طويلة من المشي، وبإذن الله تكون أنت من يعني يساهم في سقياهم مع مؤسسة الاتحاد الخيرية. أنا أريد من الأستاذة سارة أن تذكرنا مرة واحدة بكامل الـ إذا ما كان عندها مانع.
1: أكيد.
0: الله يجزاك الخير بالحالة السيدة وبالمشاريع الأخرى التي نستهدفها إن شاء الله في هذه الحلقة.
1: نعم، الحالة الإنسانية هي حالة لسيدة أرملة ليس لها معيل. هذه المرأة اليوم تعاني من مرض السرطان، وهذا المرض انتشر في جسدها، وصل للعقد الليمفاوية والكبد وأيضا للعظام. علاج هذه السيدة هي الإبر الهرمونية لمدة 3 أشهر. كانت التكلفة في بداية الحلقة ب41,900، حاليا متبقي لهذه السيدة 40,900 درهم. فاللي حاب أن يفك كربة هذه السيدة على 800-6-2. وأيضا من المشاريع لحملة الأضاحي مشروع الأضحية خارج الدولة ب350 درهم، والأضحية أيضا داخل الدولة ب850 درهم. كذلك عندنا مشروع كسوة العيد والعيدية للأطفال الأيتام، قيمة الكسوة والعيدية 100 درهم للكسوة و100 درهم للعيدية. فاللي حاب إن أيضا أن يساهم لإسعاد هذه الأطفال لهذه الأطفال يقدروا أنهم يتواصلوا على 800062. أيضا حاليا معانا مساهمة لهذه السيدة بقيمة 1000 درهم
0: ما شاء الله.
1: نعم، فالمتبقي لهذه الحالة 39,900 درهم.
0: نحن نطمع بالمبلغ كامل حقيقة.
1: نعم، ويزاه الله ألف خير المتبرع.
0: الله يزاه خير.
1: ساهم أيضا في حالات إنسانية أخرى.
0: بارك الله فيه.
1: نعم، لكل حالة 1000 درهم.
0: لكل حالة 1000 درهم. الله يجزاه الخير. نعم. ويبارك فيه ورد عليه أمواله إن شاء الله ردا جميلا مضاعفا إن شاء الله، وهو بأفضل الحالات. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالك بمالك الذي تبذله في علاج شخص ينتظر منك هذا العطاء لكي يشعر بنوع، يعني مسألة العطاء هي ليست فقط أن نعطي هذا المال لمحتاج أو لمريض متألم، وإنما فيه أيضا يعني مسائل عظيمة جدا. عندما يصل هذا المال لهذا الشخص، أو يعني حد يقول الله أنا أتكفل بهذا المبلغ بشكل كامل 39,900 درهم، فلك أن تتخيل كمية السعادة التي ستدخل إلى قلب هذه الامرأة. يعني هو لا شك أنه ابتلاء عظيم لهذه السيدة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يدا بيد نستطيع إن شاء الله أن نغطي هذه الحالة. نحن بدأنا الحلقة ب 41,800 درهم، الآن صار المبلغ 39,900 درهم. يعني بإذن الله نحن نستطيع أن نصل إلى الرقم ونغطي الرقم، لكن مساعدتكم معنا أيها الكرام والساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. وهذه السيدة تنتظر هذه الأموال مش عشان تعيد ولا عشان تشتري سيارة ولا عشان تسافر ولا عشان تستانس في العيد، هي تحتاج لكي يقف هذا الألم الذي ينهش في جسمها. المرض انتشر في جميع أجزاء جسمها حتى وصل إلى العقد اللمفاوية ووصل إلى الكبد ووصل إلى العظام. هذه السيدة اليوم تحتاج إلى مساعدتكم، تحتاج إلى من يقف معها، تحتاج إلى من يشعر بها. هي تحتاج اليوم إلى علاج هرموني حتى تتم السيطرة على هذا المرض، وتتم السيطرة عليه لمدة 3 شهور. 39,900 درهم. يعني نريد أن نركز على هذه السيدة التي قد تستمع إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء العاجل، وأن يبعد عنا وعنكم إن شاء الله كل مكروه وكل شر، بالإضافة إلى طباعة المصاحف لدولتنا الحبيبة، لمساجدنا في دولتنا الحبيبة. الله يحفظها ويحفظ شيوخها ويحفظ أهلها ويحفظ ترابها وسماها. تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم فقط، ومستهدفين طبعا في هذه الحلقة 10,000 مصحف. صحيح؟
1: صحيح.
0: 10,000 مصحف نحن مستهدفينها في هذه الحلقة أيها الأفاضل الكرام، بالإضافة إلى حملات الأضاحي داخل وخارج الدولة. داخل الدولة ب 850 درهم، وخارج الدولة ب 350 درهما، بالإضافة إلى كسوة العيد والعيدية. كان معانا في بداية الحلقة كسوة العيد 850 طفل، واليوم تبقى تقريبا 720. هناك من تكفل ب 130 طفلا دفعة واحدة، الله يجزاه الخير ويحفظه ويحفظ عياله إن شاء الله. متبقي 720 طفل ما زالوا ينتظرون هذه الكسوة، ما زالوا ينتظرون أن يسعدوا بهذا العيد وهذه الأيام الذي يعيشونها. 100 درهم يعني هل هي تكفي فعلا لكسوة العيد؟ ولكن مؤسسة الاتحاد الخيرية يجزاهم الله خير، يعني والقائمين على هذا على هذه المؤسسة يقومون بعمل رائع وجميل، مما يجعل هذه 100 درهم تكفي لكسوة العيد. 4 أيام العيد كل يوم يلبسون لبسة جديدة ويسعدون بها، بالإضافة إلى 100 درهم أيضا لكل طفل يسعد بهذا العيد. نحن سنكون معكم إن شاء الله. كان باقينا أبو فايز 30 ثانية. جميل، في 30 ثانية نحاول
1: نذكر. نعم. نذكر المستمعين بحفر البئر.
0: نعم.
1: نحن طبعا مستهدفين في هذه الحلقة 10 آبار، ولله الحمد تم تغطية 3 آبار
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: طيب دعونا نقف. نعم. مع هذا الموجز لأخبار ثم نرجع لنا عودة معاكم إن شاء الله، فابقوا معنا أيها الأفاضل.

0: المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
1: مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن هيان آل نهيان وزير الدولة في مراسم تنصيب فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كمبالا. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين خلال استقباله وفدا من دائرة الطاقة أبو ظبي وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة طاقة على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه، وأبرز الخطط التطويرية الهادفة إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. قررت دولة الإمارات إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة. باشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد الإسكان تسليم الدفعة الأخيرة من مساكن حي السيوح 16 في إمارة الشارقة والتي شملت 380 مسكنا للمستفيدين. أعلنت مبادرة محمد بن زايد للماء ومؤسسة إكس برايز عن تأهل 37 فريقا إلى نصف نهائيات مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المسابقة وتعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتسريع وتيرة تطوير التقنيات الرائدة التي تسهم في مواجهة تحدي ندرة المياه عالميا. ختام الموجز المحلي، شكرا على حسن المتابعة.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصل.
3: أهلا بكم يصل. أيها الكرام، خيركم يصلهم ما زال معكم في هذه الدقائق المتبقية المعدودة من برنامجنا. أعطي الميكروفون للأستاذة سارة علي حتى تخبرنا وتشرح لنا عن كل حالاتنا في والأرقام المستهدفة للحالات والمشاريع المختلفة. تفضل أستاذة سارة.
4: نعم، اليوم عرضنا حالة إنسانية لأرملة. هذه السيدة تواجه مرض السرطان، سرطان الثدي، وهذا النوع من المرض هو النوع اللي ينتشر في كافة الجسد، وحاليا هذا المرض انتشر للعقد الليمفاوية والكبد والعظام. هذه السيدة تحتاج إلى الإبر الهرمونية. تكلفة العلاج لمدة 3 أشهر في بداية الحلقة كانت ب41,800 درهم، وحاليا متبقي لهذه السيدة 39,300 درهم. أيضا حابة أن إحنا نعرض حالة إنسانية ثانية. هذه الحالة هي جدا مؤلمة. هذه الحالة لرضيع، عمر هذا الرضيع 4 أشهر. هذا الطفل يعاني من مرض التلاسيميا. اليوم مرض التلاسيميا هو مش مجرد فقر دم، وإنما هو مرض وراثي يؤدي إلى أن الهيموغلوبين في جسم هذا الرضيع اللي هو مسؤول عن عنصر نقل الأكسجين إلى كافة الجسم، اليوم هذا الطفل يعاني من نقص الأكسجين، يعاني من فقر الدم الحاد. اليوم هذا

0: الطفل اللي جسده صغير يعاني من إرهاق، يعاني من صعوبة في التنفس، هذا الطفل يحتاج إلى نقل دم. تكلفة هذه الحالة أو علاج هذا الرضيع لمدة عام بقيمة 22,400 درهم. طبعا يتنا مساهمة لهذه الحالة بقيمة 1000 درهم، فالمتبقي 21,400 درهم لهذا الرضيع. نعم. هذا الرضيع اللي اليوم أمه هي المعيلة الوحيدة له، فاللي حاب إنه يساهم وإنه يتبرع ويفك كربة هذه السيدة، هذه الأم اللي كل يوم تشوف طفلها يعاني، تقدروا تتواصلوا على 8062.
1: 8062. بس أيضا نبغي منك أستاذة سارة تشرحينا عن طباعة المصاحف وحملات الأضاحي وكسوة العيد وحفر الأبار أيضا، لأن هي مشاريع أيضا مهمة.
0: نعم. قيمة طباعة المصحف هي 10 دراهم، وهذه المصاحف تكون داخل الدولة.
1: نعم.
0: قيمتها 10 دراهم. وأيضا عندنا حفر بئر في بنغلاديش مزود بمضخة يدوية لتوفير مصدر مياه آمن لحول قرابة 40 أسرة في هذه المنطقة. قيمة هذا البئر ب1000 درهم.
1: 1000 درهم.
0: نعم. نعم. وأيضا المشاريع حملة الأضاحي، مشروع الأضحية بقيمة 350 درهم للأضاحي خارج الدولة، ومعنا أول مساهمة لهذه الأضحية بقيمة 350 درهم.
1: نعم.
0: واللي حاب أيضا أنه يساهم في الأضاحي داخل الدولة فهي بقيمة 850 درهم
1: خارج الدولة. داخل الدولة.
0: نعم.
1: داخل الدولة. نعم.
0: نعم. وبعد عندنا مشروع كسوة العيد والعيدية، قيمة كل مشروع 100 درهم، والفئة المستهدفة هي الأطفال الأيتام. وبعد معانا مساهمة ثانية بقيمة 300 درهم لكسوة العيد، وأيضا 200 درهم للعيدية، وأيضا مساهمة لحفر البئر. كنا المستهدف 10 آبار، إلى الآن تم تغطية 4 آبار، المتبقي 6.
1: 6 آبار.
0: نعم. نعم. وأيضا هناك مساهمة بقيمة 150 درهم لمشروع طباعة المصاحف. فاليوم في الحلقة تم ولله الحمد 85 مصحف.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: الناس مهتمة دائما في طباعة المصاحف، هذه المصاحف داخل الدولة على.
0: نعم.
1: مساجدنا داخل دولة. نعم. الإمارات العربية المتحدة. نعم. بهذا الشكل تكوني قد يعني شرحتي كل المشاريع والحالات. عندنا اليوم حالتين لهذه الأرملة، السيدة الأرملة التي تعاني من سرطان الثدي، متبقي عليها تقريبا 39,900
0: و300 درهم. جتنا مساهمة بقيمة 500 درهم.
1: نعم. نعم. إذا 39,400 درهم.
0: 300. جتنا مساهمتين، واحدة بقيمة 100 درهم والثانية ب500 درهم.
1: جميل.
0: نعم.
1: وأيضا لهذا الطفل الذي يعاني من مرض الثلاسيميا، ينتظر منكم أيها الكرام يعني صدقاتكم وعطائكم. طفل يحتاج لنقل الدم، مرض الثلاسيميا، سيد هذا الطفل أمه ترعاه. كان المبلغ 22,400 درهم. هناك متبرع الله يجزاه الخير ويبارك فيه تبرع ب1000 درهم، متبقي على هذه الحالة 21,400 درهم، بالإضافة إلى طباعة المصاحف مستهدفين في هذه الحلقة، وفي طبعا مؤسسة الاتحاد الخيرية مستهدفة 10,000 مصحف. تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. تستطيع أيها الفاضل الكريم وأيتها الفاضلة الكريمة التبرع بمصحف واحد، وهي صدقة جارية. حملة الأضاحي أيضا، هناك حملة الأضاحي التي تشمل الأضاحي وكسوة العيد، حملة الأضاحي داخل الدولة وخارج الدولة. داخل الدولة ب850 درهما، وخارج الدولة ب350 درهم، خارج دولة الإمارات. كسوة العيد طفل الواحد يستفيد ب100 درهم لأن يحصل على ملابس جديدة يسعد بها في أيام العيد الأربعة، والعيدية التي أيضا يسعد بها كثيرا جدا بهذه 100 درهم.

0: مساهمة بقيمة 500 درهم لهذا الطفل.
1: نعم.
0: متبقي لهذا الرضيع اللي يبلغ من العمر 4 أشهر، متبقي له 20,900 درهم.
1: نعم، 20,900 درهم. بدأنا الحلقة ب22,400 درهم، الآن متبقي 20,900 درهم. وما زلنا ننتظر على الرقم أيها الأفاضل 800-62 للتبرع والبذل والعطاء لهؤلاء المحتاجون الذين ينتظرون منكم أن يعني إن شاء الله يؤشر لي أبو فايز الله يجزاه الخير ودقيقتين باقي صح؟
0: نعم.
1: ولا 20 ثانية؟
0: دقيقتين.
1: مفهوم صحيح.
0: تمام. معانا بعد مساهمة للسيدة بقيمة 500 درهم، وأيضا معانا مساهمة بقيمة 200 درهم.
1: نعم، للحالات.
0: نعم
1: نعم، لحالة الرضيع ولا لحالة
0: السيدة؟
1: لحالة الأرملة. نعم
0: نعم، فمتبقي لهذه الحالة 37,600 درهم.
1: إن شاء الله في هذه الحلقة نستطيع أن نصل ونغطي الرقم بشكل كامل، لأن يأتي متبرع يتكفل بهذه الحالة ويسعدها إن شاء الله.
0: أيضا نعم، أيضا تعرف الدقائق الأخيرة
1: يتسابق الناس.
0: نعم. نعم. بعد معانا مساهمة بقيمة 1,000 درهم، معانا أيضا مساهمة بقيمة 50 درهم لكلتا الحالتين، حالة الأرملة وأيضا حالة الرضيع. فالمتبقي لحالة الرضيع 19,850 درهم، والمتبقي للسيدة 37,750 درهم.
1: طيب، إحنا متبقي معانا أيها الأفاضل الكرام دقيقة واحدة. هذه الدقيقة نذكركم بأن الحالات اللي معانا لهذا الأسبوع لم تغطى، صحيح أنها لم تغطى، لكن مؤسسة الاتحاد الخيرية مشكورين جزاهم الله ألف خير، عندهم رقم مجاني، هذا الرقم تستطيعون التواصل عبره 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة في اليوم، وهو 800-62 لكي تتبرعوا وتتقدموا بهذه التبرعات من أياديكم البيضاء تصل إلى هؤلاء الأسر وتلك الأسر المحتاجة المتعففة التي نعرضها عليكم في كل أسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل متصدق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم أيها المستمعين الأفاضل في حلكم وترحالكم، وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه. كل الشكر والتقدير للأسادة سارة علي ممثلة مؤسسة الاتحاد الخيرية ومسؤولة مديرة التسويق صحيح الحكومي في المؤسسة، والشكر موصول أيضا للأستاذ محفوظ أبو عيدة. موسى زبيدي أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم يصله.
3: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
4: أبوظبي FM

0: فيه لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني

بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي يعكس نهجا عدائيا مرفوضا وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. من جانبها قالت بريطانيا إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم في زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الصيني وإن الاجتماع سيكون إيجابيا. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان 6 بلدات جنوبية بضرورة الإخلاء، فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان أمس عن سقوط 13 قتيلا و14 جريحا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت 6 أقاليم في جنوب أفريقيا. وذكرت السلطات المختصة أن مدينة كيب تاون تأثرت بشدة بالفيضانات، حيث أغلقت المدارس وبعض المناطق السياحية، إضافة إلى تضرر أكثر من 10,000 مبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود. من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه. حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد.

في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: إلى بكين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة له.
3: The most important thing by far is Iran cannot have a nuclear weapon.
4: الشيء الوحيد المهم عندما أتحدث عن إيران هو ألا يحصل على سلاح نووي. أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين، أنا لا أفكر في أي شخص، أفكر في شيء واحد، لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. هذا كل شيء، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني.
2: تتجه إذن الأنظار إلى بكين مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مجددا بعد نحو 8 أعوام ونصف من زيارته الأولى ليلتقي بنظيره الصيني، وسط حديث عن الملف النووي الإيراني وأمن مضيق هرمز ومستقبل الحصار الاقتصادي. فهل تنجح الصين في لعب دور الوسيط؟ وهل نحن أمام فرصة جديدة للدبلوماسية أم أن المنطقة تقترب من مرحلة أكثر تصعيدا؟ وكيف ينظر الخليج لهذه الزيارة؟ ومع استمرار الكشف عن الخلايا الإيرانية في المنطقة، ما هي طبيعة التهديد الإيراني وأبعاده؟ للإجابة على هذه التساؤلات أرحب بضيوفي سعادة الدكتور عمر البيطار الدبلوماسي والسفير السابق. أهلا وسهلا بك دكتور.
5: مساك الله بخير.
2: مساك الله بالخير والسرور. وأرحب كذلك من باريس الدكتور محمد كلش الكاتب والمحلل السياسي عبر الأقمار الصناعية. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ معك دكتور عمر، يعني في البداية وقبل أن أخوض حقيقة في الزيارة، زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، دعنا نتوقف أمام الخبر الذي أعلن يوم أمس. الإمارات تدرج 16 فردا 5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. يعني هذا الأمر مرتبط كذلك بالتدخل الإيراني في شؤون المنطقة. يعني إن شئنا في رقم تقريبي أو رقم ممكن أن يقارب الحقيقة، 12 خلية إيرانية في أقل من شهر تم الكشف عنها في منطقة الخليج، دول الخليج. ما هي دلالات وطبيعة هذا التهديد الذي نراه؟
5: بداية أمسيك بالخير ومشاهدين الأعزاء وضيفك الكريم.
2: ربي يحفظ.
5: حقيقة هذا إن دل على شيء فيدل على نوايا إيران. في المقام الأول أود أن أرفع القبعة والتحية لأجهزتنا الأمنية اليقظة التي بالفعل تقوم على رصد كل تحركات إيران الداخلية، لأن هذا جزء من عملية الدفاع عن الدولة. وحقيقة هذا يثبت نوايا إيران السيئة التي منذ أن جاء هذا النظام إلى الحكم في إيران، وهو دائما يسعى إلى الهيمنة والسيطرة وإلى استعداء جميع دول المنطقة. وبالفعل هذا شيء سيء، واستغلوا روح التسامح اللي موجودة عند دولة الإمارات العربية المتحدة وروح التعايش اللي موجودة، فبنوا هذه التنظيمات للأسف الشديد. وهذا حقيقة شيء مقلق جدا، يعني إذا كان هكذا الحجم مثل ما تفضلت في خلال فترة بسيطة، إذن الحبل على الجرار. نحن عيوننا الساهرة، أجهزتنا الأمنية ساعية.

0: المحلل السياسي عبر الأقمار الصناعية. الكل حقيقة دكتور محمد ينظر إلى هذه القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في الصين، وربما البعض يعول عليها كثيرا في تغيير مجريات الأمور هنا في المنطقة والحرب الراهنة، ولكن الرئيس الأمريكي قبيل زيارته لبكين قال إنه لا يحتاج مساعدة الصين بشأن إيران. يعني ما دلالة هذه الرسالة؟
1: مرحبا بكم جميعا. بداية القول بالنسبة إلى هذه الزيارة التي يقوم بها ترامب إلى بكين، هذه الزيارة أو هذه القمة طبعا مسبقا لا يعول عليها كثيرا بالنسبة إلى النتائج العملية الملموسة. أكثر ما يمكن أن يعول عليه هو الموضوع التجاري بين البلدين، الأزمة فيما يخص موضوع الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتقدمة وتخفيف الضغط على إمكانية بالنسبة إلى إمكانية بيعها إلى الصين، مقابل أن ترد الصين بخطوة تجارية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا في التحليل ما يمكن أن تسفر عنه هذه القمة. أما بالنسبة إلى القضايا الأخرى تحديدا فيما يخص الوضع في المنطقة أي الشأن الموضوع الإيراني، لا أظن أن الصين ستبدل من تحركها الدبلوماسي، يعني الواضح وما هو مستتر في هذا الإطار. عانيت بشكل محدد توجهها باتجاه دعم ما تقوم به إسلام أباد، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن ترامب ممكن أن يعول على الصين بتحرك أكبر باتجاه أن تمارس ضغطا كبيرا على إيران فيما يخص تحديدا مضيق هرمز. ومن هنا كلام ترامب في هذا الخصوص. لكن في كل الأحوال هذه القمة ممكن وصفها بأنها في أفضل الحالات هي قمة للتهدئة بين الجانبين أكثر مما هي قمة للتوصل إلى نتائج عملنية على كل بالنسبة إلى كل المواضيع التي ستدرج التي سيتم بحثها خلال هذه القمة.
0: نعم، وشاهدنا حقيقة يعني دكتور عمر، شاهدنا الرئيس كذلك يتحدث أنه سيجري حديث مطول يعني صحيح مع الصين فيما يخص إيران. في ذات السياق ما هو انعكاس هذا اللقاء وهذه القمة على مجريات الأمور هنا دكتور؟
2: أستاذ أحمد، يعتمد ما هي النظرة، ما هو المنظار الذي تريد أن تحلل فيه المواضيع. أنا متفائل في واقع الحال. أمريكا والصين يحتاجون لبعضهما البعض، وعلاقتهما فيها شيء من التنافس وفيها شيء من التكامل. وأنا في اعتقادي أن العلاقة راسخة، وليست الموضوع هي إيران بالدرجة الأولى، وإنما بنظرة شاملة هناك شراكة استراتيجية عبر المحيط الهادئ بين أمريكا والصين، يقودان 21 دولة، هناك 40% من سكان العالم و60% من الناتج المحلي للعالم. الصين وروسيا عفوا عدم المؤاخذة الولايات المتحدة والصين شركاء اللزوم، هما مرساة الاستقرار الاقتصادي في العالم. حجر الزاوية في هذه العلاقة حقيقة هو السندات الحكومية السيادية لأمريكا التي تشتريها الصين. يعني بمعنى آخر، لو أنا استدنت منك أنت تريد أن أكون بخير حتى أرد لك الدين، وكلاهما يحرص على الآخر. حجم التجارة البينية بين الصين وأمريكا يقارب أكثر من 2 تريليون دولار، وهو أكبر حجم تجارة بينية بين البلدين. وبالتالي لابد فيما يخص مضيق هرمز والمشكلة العمليات التي قامت ضد إيران، الصين حريصة حقيقة أن يستدب الاستقرار، لأن لديها شركاء، نحن شركاء الصين أيضا. الصين لديها التجارة بينها مع دول مجلس التعاون يفوق بكثير إيران.

0: وتحرص أيضا طبيعة الحياة في هذه المنطقة حياة منفتحة بالمقارنة بإيران الدولة العسكرية الميليشياوية التي لا ترغب فيها الصين حقيقة أو روسيا، فهي عبارة عن مصلحة آنية بالنسبة للصين أو روسيا، كلاهما هما في معسكر واحد اللي هو معسكر الشرق، وبالتالي نحن ننظر أن القادم هو جيد. فيما يخص البترول الذي يخرج من مضيق هرمز، نعم يؤثر على الصين، ولكن بطبيعة الحال آنيا روسيا تستطيع أن تعوض هذا النقص إلى حد ما. بخلاصة، أنا أرى أن الصين مقابل أن تتنازل أمريكا عن بعض ما لديها مع الصين مثل مضيق تايوان والرقائق التي تفضل بها الدكتور من باريس، باريس هو صحيح؟
1: نعم.
0: ففي اعتقادي أنها مشكلة وستحل، لأن هناك إذا تنازلت أمريكا عن بعض الأوراق التي تخص الصين، الصين تتنازل كثيرا في أشياء كبيرة. هما الدولتان مرساة الاستقرار في العالم، وكلاهما يحرص على استتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وفي العالم أجمع. الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة بحرية في المحيط الهادئ، يعني لا ينظر الإنسان كما قلت سابقا مرة أن العالم مقسم إلى 6 مناطق بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي هناك صداقة اللزوم وتنافس.
1: يعني دكتور عمر، يعني ألا تعتقد بأن هذا اللقاء سيشكل مفترق طرق لمجريات الأمور هنا؟
0: أبدا،
1: يعني يا إما التصعيد يا إما المفاوضات.
0: أنا لأني عملت في الصين لمدة 7 سنوات أعتقد أني أفهم عقلية الصين. الصين دولة لا تحارب، لا ترغب في الدخول في أي عراك في أي منطقة في العالم، تترك هذا الأمر لأمريكا، وتعلم أن أمريكا ستأتي بالأمن والاستقرار في أي منطقة تعمل فيها، خاصة المهمة التي تقوم فيها تأمين الملاحة البحرية في البحار والمحيطات والمضائق، وبالتالي هي مكملان لبعضهما البعض. أنا في اعتقادي في نهاية المطاف أن الصين وأمريكا هناك تفاهمات في المنظار الأعلى والمنظار الخفي، هما صداقة اللزوم، يعني هما يدركان أن أي ضرر يقع على الآخر يضر به.
1: نعم، بكل تأكيد. دكتور محمد، يعني أعود إليك، الصين سبق لها أن عملت ضامنا لبعض الاتفاقيات ما بين إيران وبعض الدول العربية، هل يمكن أن يتكرر هذا الأمر؟
2: يعني ممكن أن يتكرر هذا الأمر، لكن أود أن أعود إلى ما قاله الدكتور عمر. أنا معك تماما في قولك أن فيما تفضلت به بأن الصين لا تحارب، والدليل على ذلك أن العلاقة التي تربط الصين بروسيا، لو كان للصين توجه مختلف عن هذا التوجه لكانت دعمت روسيا عسكريا بشكل قوي في موضوع أوكرانيا، وبالتالي طبعا الصين حريصة عن لا تدخل في أي حرب، وهمها ومنذ سنوات طويلة ومنذ العقود الأخيرة هم اقتصادي، هي تنتعش اقتصاديا، يزداد نموها الاقتصادي، وحريصة على الذهاب في هذا الاتجاه. والدليل أن كل ما قيل بالنسبة كل التهديدات فيما يخص تايوان والحديث عن إمكانية حصول مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لتايوان في مواجهة محتملة مع الصين، كل هذا الكلام تخطته صفقة تسليح لتايوان من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 11 مليار دولار، وستليها صفقة أخرى بقيمة 14 مليار دولار، ولم تتحرك الصين. كل ما عبرت عنه الصين في هذا التوجه هو الاستياء. إذن كل ما يمكن أن يساهم في التهدئة تتدخل الصين وأيضا تتدخل بشكل مباشر، والأفضل والأحرى القول بشكل غير مباشر، أي الدبلوماسية الهادئة تماما كما يحصل حاليا بالنسبة إلى الموضوع الإيراني. تتحرك باتجاه إسلام أباد، تتحرك ولا تملي يعني أي توجه على إيران. طبعا إيران ليست بحاجة إلى لا تسمع من أي جهة يعني ممكن أن تتحرك دبلوماسية بشكل دبلوماسي في هذا التوجه، باستثناء ما هو حاصل اليوم.
1: نعم دكتور، يعني ربما نتساءل هنا، الطرفان الولايات المتحدة والصين على ماذا يتفقان وعلى ماذا يختلفان فيما يخص الأوضاع في المنطقة؟
2: طبعا هناك طبعا اختلاف كبير. الصين مثلها مثل الدول الغربية، دول الأوروبية وكندا وأستراليا، مثل هذه الدول طبعا كانت معترضة على هذه الحرب، على الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران ومعها إسرائيل طبعا. لكن هذا الاعتراض على هذه الحرب يعني بقي محدودا في الإطار الدبلوماسي، لم تذهب بعيدا في اعتراضها، كما هو الحال بالنسبة إلى الدول الأوروبية والدول الغربية بشكل عام، تعترض على هذه الحرب طبعا مع دون الذهاب إلى الأبعد في توجيه انتقادات كبيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دون توجيه سهام على المستوى الإعلامي أو على المستوى أو غيره باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتبقى مهتمة بذاتها أكثر. الصين مهتمة بذاتها ومحصور اهتمامها كما ذكرت قبل قليل بالشأن الاقتصادي، وبالتالي كل ما يمكن أن يساهم في التهدئة طبعا الصين موجودة. الصين يهمها إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وتحديدا العلاقات الاقتصادية. الصين يعني تتحرك اقتصاديا باتجاه دول العالم، وهي تتقدم بشكل كبير، ومثل هذه الحرب طبعا قد تؤثر عليها، وأي تحرك ممكن نعم. أن يفضي إلى التهدئة لن تتأخر الصين في المشاركة فيه وإن بشكل محدود.
1: نعم، سوف أعود إليك دكتور محمد. دكتور عمر، يعني هل نحن نعيش الفرصة الأخيرة للدبلوماسية والمفاوضات؟
0: ربما ليست هناك إجابات قاطعة، ولكن دعني أقول أن الولايات المتحدة، وقد قلت هذا ربما من قبل ذكرته، عندما تقوم بعمليات عسكرية هي تهدف إلى إحداث تغيير في العالم. أيضا أتكلم على المسرح العالمي وما هو قادم، لأن إذا نظرنا بالمنظار المقرب نفقد الغاية من ما يحدث. ومن السخف أن يظن النظام الإيراني أنه يستطيع أن يناطح الولايات المتحدة الأمريكية على هذا المستوى. هناك قادم الأيام سينبئنا عن تغييرات جوهرية ستحصل، لأنه صراع على إعادة خارطة النفوذ.
1: ما هي هذه التغييرات؟
0: نعم، هذه التغييرات أنا الآن أقول ليس قاطع برأيي، ولأن هذا مستقبل، وإن ما أراه أن هناك اقتسام للنفوذ بين الكبار الدول الكبرى، وفي اعتقادي أن الصين مطلعة على ما يحدث وما يجري لتغيير خارطة النفوذ. ربما سمعنا كثيرا عن الشرق الأوسط الكبير، بتنظيم الصيني يسمى في وزارة الخارجية وانا، ويست إيشيا نورث أفريكا، عند الأمريكان يسمى نيسا، نير إيست ساوث إيشيا، يعني متفقان أن هذه المنطقة مقسمة في وزارة خارجية بنفس المنظار، وبالتالي هناك توزيع. النظام الإيراني لا يعرف أنه يمشي إلى فخ الاختناق الذاتي أو الانتحار، هم يدفعونه إلى العملية الانتحارية. أنا أتكلم الآن خارج الصندوق حقيقة. إعلاميا هناك نظرة آنية، الناس مهتمين باليوم ولكن لا يرون ماذا سيحدث. ستتغير الخارطة، أن هذه المنطقة الشاسعة اللي هي الشرق الأوسط الكبير التي تمتد من مراكش إلى بنغلاديش تشمل ثلث سكان العالم. نعم. تشمل على خمسة بحار، أهم بحار وممرات مائية حرجة، بالإضافة طبعا إلى الممرات التي تذهب إلى الصين اللي هي ملقة. هنا نتكلم مضيق جبل طارق، مضيق البوسفور، قناة السويس، باب المندب، مضيق هرمز. من السخف أن يظن في إنسان أن يستطيع أن يغلق هذا الباب. مضيق هرمز، إيران، النظام الإيراني يحارب 100 دولة، يستعدي 100 دولة، لأن تقطع عيشي أو رزقي هذا لا يقبل. يعني ما هو قادم الآن، 44 دولة تشحن قواتها لتؤمن فتح المضيق، وهذا بالتالي يؤدي إلى مواجهة. فإيران في نظري أن النظام أحمق، لأنه قلت من قبل أن هناك فريقان كلاهما متشدد، فريق يذهب إلى الانتحار ويهدد ويزبد وهو يظن أنه يخيف العالم، وبالفعل لن يستطيع النظام بأي حال من الأحوال أن يمتلك سلاح نووي. هذا خارج، ترامب يعرف ما يقول. وعلى فكرة أنا أظن أن ترامب، الرئيس ترامب، إنسان ذكي جدا، هو يبني علاقات مع الصين قوية، عنده صداقة مع شي جين بينغ وعنده صداقة مع بوتين، والآن يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنه هو مثلث هذا الحرب، هو الذي يعمل على إعادة تشكيل المنطقة، منطقة النفوذ من أوكرانيا. من جهة دفعت هذه الحرب، دفعت روسيا لتقوم بهذه الحرب، في النهاية سيستتب الوضع، ستأخذ روسيا ما تريد وستأخذ أوروبا ما تريد. هذا من جهة، وستنطفئ هذه الحرب ويعمل عليها ترامب. وبالنسبة للنظام الإيراني، رب ضارة نافعة، حصلت هذه الحرب تضررنا، ولكن ما هو قادم في اعتقادي من توزيع خارطة النفوذ، من تقسيم الخارطة الاقتصادية، وسنتأثر بطبيعة الحال لأنه سيدخل لاعبين جدد على الساحة. أنا عفوا أنا لا أتكلم جازما، ولكن تحليليا قراءتي كما أدرس المسرح العالمي. نعم. لأن هذه نظرتي لدقائق الأمور، ما يحدث على الأرض لا أستطيع أن أحلله من يوم إلى آخر، بالتالي سأضيع. وأنا نحن لسنا بصدد معركة آنية أو تكتيك. نعم. الحصار بحد ذاته هو خنق لإيران. إيران اليوم التومان أو الريال الإيراني 300% خسر. المعيشة في داخل إيران محطمة. يعني النظام سيواجه شعبه.
1: هو ذكر 450 مليون يوميا تخسر إيران.
0: قلنا هذا، قلنا 500 مليون يوميا، إنما هو حقيقة لما تجمع بالمجمل هي مليارات.
1: صحيح.
0: إذن هو سيواجه شعبه، يعني هو الآن بين فكي كماشة، بين خطر الخارج وبين خطر شعبه. وبالتالي هم يجعلون النظام هذا يسير إلى الفخ. هم طبعا بطبيعة الحال لا يجوز أن نكون أصدقاء لإيران في أي حال من الأحوال ضمن التخطيط هذا. يعني إيران لن تكون صديق، لأن أولا النظام العالمي لن يسمح بهذا الجار الشمالي. دول الخليج العربي تحتوي على 70% من احتياط النفط، ما تبقى من نفط العالم. هذه ليست لعبة، هذه ثروات العالم.
1: نعم، بكل تأكيد. أذهب للدكتور محمد كلش. يعني دكتور، يعني شاهدنا حقيقة واستمعنا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إيران ستوقف التخصيب بنسبة 100%. ما الذي يجعله ما زال مقتنعا يعني 24 ساعة بعد تصريحه السابق الذي قال بأنني رميت تلك الورقة في القمامة والاتفاق هش للغاية، ويبدو بأن هناك تغير في الموقف؟
2: نعم، صحيح أن ترامب بالنسبة إلى مواقفه هناك مواقف متقلبة، أحيانا لربما هو يقصد الغموض في مواقفه، وممكن أن هذه المواقف يعني متقلبة مرتبطة شخصيته السياسية، لكن في كل الأحوال ترامب يعرف تماما ما يريد بالنسبة إلى النظام الإيراني، هو ذاهب إلى الأبعد. واليوم صحيح أن هناك يعني الإيرانيون يعولون على تحرك داخل الولايات المتحدة الأمريكية لربما

0: يدفع ترامب إلى أن يبدل من مواقفه؟ هذا الأمر أمر مستبعد تماما. اليوم ترامب يعني حتى بالنسبة إلى ارتفاع سعر البنزين في محطات الوقود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع بنسبة 30% معدلا وفق وكالات عدة في هذا الخصوص، من 3 دولارات للجالون إلى 4.5 للجالون الواحد، هذا هو المعدل. هو اليوم يقترح، والأمر جدي جدي جدا، بأن ترفع الضرائب عن النفط المستهلك من قبل المواطنين، وهذا أكثر ما يمكن أن يعني يثير حركة احتجاج لدى فئة من المواطنين الأمريكيين. إذن ترامب يتخطى هذه المسألة، وبالتالي أعتقد أنه لن يتأخر إذا بقي الموقف الأمريكي على الإيراني عفوا على حاله من التشدد ومن الثبات على كل المواضيع الرئيسية، تحديدا النووي بالدرجة الأولى، ومعه مضيق هرمز، دون الحديث عن النقاط الأخرى، النقطتين الأخريين عناية الموضوع الباليستي والأذرع الإيرانية في المنطقة.
1: وهذا حقيقة أمر في غاية الأهمية دكتور، إن كنت تسمعني. يعني سي إن إن أوردت خبر بأن هناك قلق إسرائيلي من إبرام ترامب صفقة نووية سيئة على حد تعبيرها مع إيران. ترامب يقول لن نبرم إلا اتفاق جيد مع إيران. وهناك حقيقة قلق إسرائيلي آخر بأنه التركيز على فقط أو حصر المسألة حول الملف النووي هو أمر مقلق لدى الإدارة الإسرائيلية، بأنها ترى بأن الأمر أبعد من ذلك، الحديث عن الأذرع، الحديث عن سلوك النظام، الحديث عن الصواريخ البالستية، الحديث عن الأموال المجمدة التي يزعم بأنه سوف يتم الإفراج عنها. ماذا تفسر هذه الأشياء دكتور؟
0: هذا بالنسبة إلى الموقف الإسرائيلي. طبعا الموقف الإسرائيلي موقف واضح متشدد بالنسبة إلى النووي الإيراني. إسرائيل تستعجل استئناف الضربات ضد إيران، وهي مستعدة لذلك، خلافا لما يقوله ترامب حاليا. ترامب حاليا لازال يعطي وقتا للتفاوض، فيما إسرائيل وفق المواقف الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين مستعجلة لاستئناف الضربات، غير مقتنعة، ولربما أيضا ترامب غير مقتنع بتبديل في المواقف الإيرانية. أي باختصار ممكن القول بأننا على موعد مع استئناف لهذه الحرب، وإنما إذا استؤنفت أعتقد أنها ستكون بشكل أقوى بكثير وبمدة أقصر بكثير، لتكون نتائجها حاسمة أكثر بالنسبة إلى ترامب. لا أعتقد أن ترامب يمكن أن يقبل بتقديم تنازل ولو 1% إلى النظام الإيراني، مصر على البنود 14 والتي نعرف ما هي، خاصة بالمواضيع الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، وفي مقدمتها حاليا مضيق هرمز والنووي. وبالتالي كل الكلام عن أن ترامب ممكن أن يقدم أن نعود إلى اتفاق عام 2015 هو كلام تحليلي، لا أعتقد أن ترامب سيوافق عليه.
1: بكل تأكيد، يعني ذكر حاجة مهمة، ربما اتفاقية 2015. الدكتور محمد، دكتور عمر، أمامي حقيقة تحليل جديد نشر للمجلس الأطلسي وهو مركز أبحاث أمريكي.
2: نعم.
1: ماذا يقول؟ يقول يشير إلى تجربة اتفاق 2015 النووي، فشلت لأن دول الخليج لم تكن جزء منه، ولذلك اليوم يقول المركز. ولذلك اليوم يجب أن لا تبقى المفاوضات مسألة ثنائية بين واشنطن وطهران، بل يجب أن تشارك دول الخليج مباشرة فيها. كيف تنظر إلى هذا التصريح؟
2: بلا شك أن

0: هذا الكلام دقيق، وأنا كتبت مقال مطول في جريدة الاتحاد عن هذا الموضوع عندما خرج ترامب من الاتفاق في 2017 أعتقد، وهو اتفاق مشوه. يعني اتفاق هو كان غرض منه حقيقة على مدى سنوات 14 سنة لم يتوصلوا إلى إلى إلى إلى, إلى أي شيء. عندما طلبت إيران من عمان أن يكون هناك وساطة بين جون كيري ومحمد جواد ظريف في مسقط، وبالفعل حصل هذا الاجتماع. أنا قرأت ما وراء المخرجات. إيران كانت تسعى دائما إلى التدخل في المنطقة وتدخل مواضيع المنطقة في الاتفاق، وكانت ترفض الدول 5+1 تماما. فقبل 14 يوم من انتهاء المدة الزمنية حصل في الاجتماع في مسقط أنهم اتفقوا أن إيران ستحارب الإرهاب وستساعد وتعطي ضمانة لأمن إسرائيل. هذه قراءتي في لما حصل في مسقط.
1: هل دكتور اعذرني، يعني هل من الممكن أن النظام الإيراني لا زال معتقدا بأنه يمكنه الخروج رابحا مثل ما حدث في 2015؟
0: للأسف هو كذلك، لأنه هو لا يرى، هو يعتقد بنظرته الميليشياوية وأنه عنده أسلحة وأنه عنده أصدقاء واهما. وفي النهاية كل ما يفعله وأنظمة عبر التاريخ كلها سقطت التي انتهجت هذا النهج. دعني أكمل على قضية ما كتبته.
1: يتفضل.
0: الحقيقة أن ما كان خطر في هذا الاتفاق أنه لم يتعرض للصواريخ، إنما عندما تم التصديق عليه في الأمم المتحدة قالوا نتمنى أن ينظروا في عملية الصواريخ، لم تكن هناك إلزام. الصاروخ هو حامل، يعني إذا أنت طورت نووي كل ما تحتاجه إذا نجحت في الصاروخ تحتاج أيام، تضع النووي على الصاروخ وتصل بالصاروخ إلى 2500 كيلو. هذا خطر جسيم ليس فقط على المنطقة وإنما على أوروبا أيضا، وبالتالي الخطر داهم. بالإضافة إلى أن بطبيعة الحال عندما خرج ترامب، إذا تلاحظ نتنياهو زار عمان مرة أخرى بطلب من إيران حتى يعطي الضمانة إلى الأصيل بدل الوكيل جون كيري، ولكن رفض نتنياهو لأن أوريدي تحدث مع الرئيس ترامب في الموضوع. دور إيران تقريبا قادم على نهاية، أو دور النظام الإيراني أو إلى تغيير. ربما يستكمل النظام دوره في أن يستعدي الدول ويشكل نوع، لأن لعبة النفوذ دائما تحتاج إلى طرفين متعاديين. أنت تستطيع أن تحكم المنطقة عندما تكون الأطراف لها سياسة ربما فرق تسد.
1: ماذا عن دول الخليج؟
0: دول الخليج هنا بيت القصيد، وأنا وردت في هذا المقال أن دول الخليج كانت خارجة من هذا، وبالتالي نحن لدينا 3500 كيلومتر على سواحل الخليج بينما إيران 1300 كيلومتر. نحن 6 دول وهي دولة واحدة، ونحن لدينا إنتاج محلي عشرات الأضعاف من إيران، ولدينا مجتمعات منفتحة على العالم، لدينا احتياطيات نفط الأكبر في العالم، وبالتالي مصالح العالم لدينا، كيف لا يكون لنا كلمة؟ كيف لا نجلس على الطاولة وأن نضيف إلى الخمس نقاط الجوهرية عدم الاعتداء؟ هذا بند أساسي. لكن المشكلة في الموضوع أن التباعد الخليجي هذا اللي حصل، الخلخلة غير صحية. يجب أن نعرف أن دول الخليج الستة مصيرنا مشترك، إذا ضرب حد فينا راح الجميع للأسف. وبالتالي اللحمة ضرورية، وبالتالي من بث هذا الخلاف؟ إيران كانت لها يد عن طريق الأذرع، وبالتالي نحن يجب أن تكون هناك صحوة. دول الخليج الست يجب أن تكون يد واحدة، لأنها أمام أي خطر وجودي، وفي نفس الوقت لديها سياسات تبني جسور مع دول العالم، وبالتالي هناك حقائق تاريخية جغرافية جيوستراتيجية يجب أن نعيها وأن نضع وأن نتعالى فوق الخلافات وأن نبدي هذه الجسور، وأن ندع أنظمة مثل نظام إيران يخيفنا أو يهددنا. الإمارات هي سباقة ودائما في المقدمة، دائما تستبق في استراتيجياتها وسياساتها ونظرتها عالمية.

0: مما أنجزته تثبت أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها سابقة لأحداث الزمن
1: بكل تأكيد. دكتور محمد، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول يعني سيحسم هذه المسألة دون استعجال، يعني إلى متى؟ ما هي المدة الزمنية المتوقعة لهذه المسألة؟
2: يعني هو طبعا يعطي فرصة لإيران لتبديل في موقفها، للرد على الطلب الأمريكي للاستجابة إلى ما يريده ترامب من عملية التفاوض. هذه الفترة من الصعب تصور أنها ستكون طويلة، لأن من يدفع ثمن هذا الوقت طبعا العالم كله، العالم كله بالنسبة إلى مضيق هرمز. مضيق هرمز صحيح أن إيران فرضت الحصار وكان الإطباق الأمريكي على الحصار الإيراني، لكن الأمر له تداعيات على مستوى العالم، وإنما بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى. وبالتالي أعتقد أن ترامب لن ينتظر طويلا ليقول كلمته، كلمته التي يرجح أن تكون كلمة فصل عسكرية، ضربة عسكرية، إذا لم ترد إيران إيجابا على ما يريده ترامب. إن كان ذلك بالنسبة إلى مضيق هرمز يعني بقرار مستعجل، وطبعا يلي ذلك الموضوع النووي ومعه الباليستي، لأن كما تفضل الدكتور عمر، الموضوع الباليستي مرتبط بشكل جذري في الموضوع النووي. الصاروخ الباليستي ممكن أن يحمل الرؤوس النووية ويصل بها إلى أكثر من 2500 كيلومتر، كما كشفت عنه هذه الحرب حين أطلقت إيران صاروخا بلغ 2000 كيلومتر واستهدف قاعدة بريطانية في المحيط الهادئ، ممكن أن يصل إلى أكثر لاحقا. إذن هذه المواضيع مركزية بالنسبة إلى ترامب، ولا أعتقد أن ترامب سيتنازل عنها قيد أنملة.
1: يعني أبقى دكتور فيما قلته قبل قليل، منسوب لمركز أبحاث أمريكي المجلس الأطلسي، عندما قال يجب أن يتضمن هذا الاتفاق حضور دول الخليج أسوة حقيقة، أو على عكس ما حدث في اتفاق 2015 النووي. كيف تنظر إلى ضرورة حضور دول الخليج على طاولة المفاوضات؟
2: دول الخليج يعني باتت معنية بالنسبة إلى الشأن الإيراني. دول الخليج تعرضت إلى رغم نهجها الأمني، النهج الاستقرار والنهج المتمثل بالتنمية على كل المستويات، وأفضل العلاقات مع الجيران والعلاقات الطيبة مع إيران. لا ننسى التقدم الكبير الذي حصل في العلاقات بين العربية السعودية، المملكة العربية السعودية وإيران على مدى سنتين، والعلاقات الاقتصادية المهمة التي تعود في المصلحة لإيران في الإمارات العربية المتحدة. رغم كل هذا أمطرت إيران دول الخليج العربية بما أمطرته بالصواريخ الباليستية والمسيرات وغيرها من أنواع يعني الصواريخ. نذكر على سبيل المثال ما تعرضت له الإمارات تعرضت إلى أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2200 مسيرة ونوع آخر من الصواريخ. وطبعا تمكنت الإمارات ودول خليجية أخرى من التعامل مع هذا العدد الكبير من الصواريخ، طبعا يعني سقط ما سقط وإنما بشكل محدود جدا. إذن دول الخليج العربية في منطقة مضيق هرمز، والتي طبعا يعني معنية مباشرة في هذه العلاقة اليوم، العلاقة التصادمية مع إيران. إذن مفترض طبعا أن تكون ضمن ضمن عمليات التفاوض مع
1: بكل
2: الجانب الإيراني المعتدي. نعم
1: الدكتور إذن محمد كلاش الكاتب والمحلل السياسي من باريس، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل لوجودك معنا، وشكر كذلك لسعادة الدكتور عمر البيطار الدبلوماسي والسفير السابق، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم، نقول ما نقوله دائما، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظ الله قائدها، وحفظ الله هذا الشعب المعطاء الكريم. نلقاكم يوم غد، إلى اللقاء.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: رئيس الدولة يتلقى اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي ومن ولي عهد السعودي. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحث خلاله العلاقة الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة إيويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة من القراء مجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة البالغ عددهم 311 مجازا، وأعلن سموه اكتمال موسوعة التفسير البلاغي وأطلق 3 موسوعات جديدة وذلك في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة. في خبر آخر، اطلع سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من دائرة الطاقة أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة أبوظبي. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في الفترة من 19 وحتى 21 من مايو الجاري بمركز أدنك أبوظبي. كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات مؤسسة إرث زايد الإنساني. كرم سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لفوزها بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية للعام 2026، وذلك تقديرا لما تقدمه سموها من إسهامات بارزة ورؤية لتطوير منظومة تعليمية وطنية متكاملة ترتكز على ترسيخ الهوية الوطنية ومواكبتها للعصر واستشرافها للمستقبل وحرص سموها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في بناء كوادر وطنية متخصصة تلبي متطلبات أجندة مئوية الإمارات 2071. قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني، وجاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. مستمعينا الكرام، نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل في أخبار الرياضة. نهيان بن زايد يؤكد دعم الرياضيين أحد أولوياتنا انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
0: أهلا بكم من جديد. تتواصل أعمال اليوم الثاني من قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة التطوير العمراني والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من مختلف دول العالم. وقد شهدت القمة توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإعلان عن مشاريع تطويرية تدعم البنية التحتية في

0: الإمارة. عادل النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية في مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية.
1: طبعا الحمد لله تم افتتاح القمة بالأمس وتخلى لها كلمات رئيسية لأصحاب السعادة والمعالي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القطاع العام والخاص، والإعلان عن مشاريع تطويرية تدعم مسيرة البنية التحتية في الإمارة على مستوى القطاع العام والخاص، من أهمها إطلاق 24 مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 55 مليار درهم.
0: باشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان تسليم الدفعة الأخيرة من مساكن حي السيوح 16 في إمارة الشارقة، والتي شملت 380 مسكناً للمستفيدين، وذلك ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السكني وترسيخ جودة الحياة وانسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجهات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة. ننتقل مستمعينا إلى الأخبار الرياضية مع حمد علي.
2: شكرا علي، وأهلا بكم مستمعينا الكرام. كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي 17 عداء من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين أقيما خلال شهر إبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعراقها. وأشاد سموه بعزيمة المشاركين، مؤكدا أن حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة. وأكد سموه أن دعم الرياضيين وتمكينهم هما إحدى أولويات مجلس أبوظبي الرياضي، انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع. تنطلق مساء غد الخميس إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وتقام منافساتها بعد غد الجمعة وتستمر 3 أيام بمشاركة 2338 لاعبا ولاعبة من 75 دولة حول العالم، من بينهم 200 لاعب ولاعبة من حاملي الحزام الأسود في واحدة من أقوى محطات الموسم على الساحة الدولية. ننتقل إلى فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026 التي ستنطلق بنسختها 5 في أبوظبي والرابعة في العين خلال الفترة من 6 يونيو إلى 19 أغسطس المقبلين، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة البدنية في بيئة داخلية مكيفة خلال فصل الصيف. أيضا تنطلق بعد غد الجمعة منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة في مبادلة دوم نادي الجزيرة بأبوظبي، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج ضمن أجندة مسابقاته المتواصلة لدعم خطط تطوير اللعبة والارتقاء بمسيرتها وتوفير منصات تنافسية تسهم في تعزيز حضور رياضة المواي تاي على مستوى الدولة. الخبر الأخير، خاب ظن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسم لقبه المحلي الأول في السعودية بعدما تلقى فريقه النصر هدف تعادل قاتل أجل غريمه الهلال التتويج المنتظر للدون بالدوري منذ انضمامه إلى العالمي مطلع 2023. نهاية الموجز الرياضي، عودة إليك علي.
0: وبأخبار الرياضة مستمعينا نصل إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي ومن ولي العهد السعودي. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. شكرا لحسن المتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم علي النعماني ومن الإخراج لؤي السعدي، دمتم في رعاية الله.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: أبو ظبي أف أم.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة. شيخنا محمد، من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM. قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: شيخه. من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركانه.
2: على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سا

لمن مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: قولوا لهم من اشعار سمو الشيخ خولة بنت احمد بن خليفة السويدي، الحان محمد الاحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

هناك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نحبه وشانه عندنا غالي. هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي. ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب. ولو رحبت ما تكفي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات

أكثر اتحاداً رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: يا لعيب،
2: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
1: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
2: ما شاء الله، فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
3: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزارية.
4: أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
5: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
5: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
6: هذا شو قاعد يقول؟
7: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
6: يلا يلا قم.
5: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
5: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
5: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال.
5: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
8: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى.

0: فتي.
1: أبو ظبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.
2: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
3: أبو ظبي اف ام.
4: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم خلها دوم في البال.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
4: أبوظبي FM

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم.
0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة.

همو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا فورا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

أمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

الشاهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

جزء مني تربيت على حبه، ونقرأ معا المرأة الإماراتية في ميادين العز، ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني، ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.